بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك

0: وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة وأصالة وسدراكونا فهس. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يومياً عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.
1: إلى أين تأخذني يا أبي؟ إلى جهة الريح يا ولد. وهما يخرجان من السهم حيث أقام جنود بونابرت تلا لرصد الظلال على سور عكا القديم، يقول أب لابنه: لا تخف من أزيز الرصاص، التصق بالتراب لتنجو، سننجو ونعلو على جبل في الشمال.
2: درة الساحل الفلسطيني، ووحدة من أقدم المدن الفلسطينية اللي بتجمع ما بين التاريخ، الجمال، الأصالة والعراقة. عكا

0: الأخبار.
1: عكا مدينة فلسطينية بناها أجدادنا الكنعانيين في الألف الثالثة قبل الميلاد، واللي كانوا يحكولها عكو يعني الرمل الحار. موقعها الجغرافي المميز جعلها محط أطماع العديد من الغزاة على مر التاريخ.
2: لازم نذكر أن الاسم الكنعاني لعكا هو عكا، بينما في اللغة العربية عكا أو عكاء، ويبنى أول أسطول إسلامي في التاريخ في دار السفن في عكا، ألا وهي كانت دار السفن بناء السفن البيزنطية، واللي بنى السفن بيزنطيين بعد ما كانش عند المسلمين مهارة في بناء السفن.
1: مرق على عكا أربع حقب زمنية في تاريخها، واللي هي الفترة الصليبية، فترة حكم الظاهر عمر زيداني وأحمد باشا الجزار، والاستعمار البريطاني، وفترة ما بعد النكبة، أي بعد ما تم احتلالها من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948. ما بننسى أنه عكا قاهرة نابليون. فشل نابليون بونابرت في احتلال عكا ضمن حملته لاحتلال مصر وبلاد الشام.
3: في عكا النجمات

0: سمك بلا غبط بيتنطنط فرحان صياد السنارة والحب الغالي.
1: تتميز عكا بشوارعها الضيقة وبيوتها المرصعة بالحجارة القديمة، وتعتبر قلعة عكا وأسوارها القديمة اللي شيدها الظاهر عمر الزيداني من أبرز معالم المدينة، واللي بتحكي قصص الحضارات المتعاقبة اللي مرت عليها. وسور عكا بتكون من عدة أبراج مثل برج السنجق، برج الحديد، وبرج السلطان. تنقسم عكا في الزمن الحاضر للبلدة القديمة المصورة، بالإضافة إلى الضاحية الجديدة اللي بتمتد إلى الشمال والشمال الشرقي للأسوار، وبتشتهر بأسواقها ومعالمها السياحية اللي بتجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. وقد أدرجت البلدة القديمة في عكا عام 2001 ضمن قائمة التراث العالمي لما تحتوي من آثار.

0: ومن الناحية الاقتصادية، حظيت مدينة عكا بمكانة اقتصادية واجتماعية مهمة من بين المدن الفلسطينية، وذلك بحكم موقعها المتميز كونها مطلة على البحر الأبيض المتوسط، حيث تمثل بميناءها المهم والقديم بوابة بحرية لتنظيم دخول وخروج البضائع والمنتجات وممارسة أنشطة الصيد البحري.
1: العالم إلا روح إلا هلاك إلا روحين، البحر وروحك الحقيقية.
0: لما تزور عكا بإمكانك تتجول في أسواقها التقليدية اللي بتزخر بالحرف اليدوية والتحف الفنية، وما تنسى تتذوق أشهى الأكلات الفلسطينية في مطاعمها الشعبية.
2: كل يوم باجي هون بزهقش.
0: وما تفوت فرصة زيارة قلعة عكا التاريخية اللي بتطل على البحر الأبيض المتوسط ومسجد الجزار والسوق الأبيض وخان العمدان. عكا مش مجرد مدينة، هي تجربة حية تجمع بين عبق الماضي وسحر الحاضر.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: الساعة الآن 7 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الأحد الرابع من تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 ميلادي، الموافق للثاني والعشرين من ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون أسبوع خير وبركة علينا جميعا. صباح الخير دكتور أمين، يومك سعيد إن شاء الله رب العالمين، وصباح الخير لزميلنا العزيز محمود إسكندر. جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من البلدة القديمة قبل أقل من نصف ساعة من الآن حسب المعلومات الأولية، في اعتقال لشابين، عزة طبيلة أعتقد، وفي كمان شاب مع أبو عمر من عائلة قزعور، بس نتأكد من المعلومات أكثر، جهاد قزعور وعزة طبيلة، وكان في اعتقال أيضا لزميل صحفي من عصيرة القبلية سامي الشامي وشقيقه يزيد. تفاصيل أكثر دكتور أمين.
1: نعم، عمليات دهم واعتقال في نابلس وجنين ومناطق أخرى من الضفة الغربية، طالت أيضا زميلين صحفيين، زميل سامي الشامي من منطقة عصيرة القبلية وأيضا الصحفية رجاء جبر من بلدة عرابي قضاء جنين. ولكن دعنا نبدأ من نابلس. الاقتحام لمدينة نابلس يعني تم ليس بشكل مبكر، كان تقريبا الساعة 5 تقريبا صباحا. بالبداية 5 آليات الاحتلال من نوع القوات الخاصة، يعني إطفاء الأنوار بشكل تام، دخلت عبر حاجز حوارة شارع القدس بشكل سريع جدا إلى المنطقة المحيطة في رأس العين، المنطقة المطلة من رأس العين على البلد القديمة، حارة القارون وحارة الياسميني. وبعدها 6 آليات تبعتها أقل من نصف ساعة تمت عملية الاقتحام، اعتقال الشابين عزت طبيلي وجهاد قزعور، وثم انسحبت نفس القوة بنفس الطريقة. بالبداية 5 آليات انسحبوا باتجاه شارع القدس ومن ثم إلى معسكر حوارة، أقل من 30 ثانية كان بعديهم 6 آليات أيضا الكبيرة تنسحب من مدينة نابلس. يعني العملية أقل من نصف ساعة كانت تم الاحتلال اقتحامه وعملية الاعتقال، هذا في مدينة نابلس. في قرية عصيرة القبلية الاقتحام تم إلى البلدة واعتقال لحوالي 5 مواطنين اللي هم سامي الشامي وشقيقه يزيد، وأيضا حسن وصفي ومحمود العجاج والشيخ ناصر صالح والشيخ محمود صالح. يعني 6 معتقلين من بلدة عصيرة القبلية. سجل الاقتحام فجرا مبكرا إلى بلدة زواتا غربي نابلس، هذا في نابلس. في خارج نابلس كان هناك اقتحام لمناطق في جنين، اقتحام بلدة عرابة واعتقال الصحفية رجاء جبر من عرابة، وأيضا اعتقال والد الشهيد وليد صبارنة وشقيقه آدم أيضا من جنين، إضافة إلى اقتحام سكنات الجامعة الأمريكية واعتقال أسيد عادل. يعني حوالي نتكلم إحنا عن 4 معتقلين أيضا من محافظة جنين. في منطقة الجنوب في الضفة الغربية تم اقتحام بلدة بيت أمر في المنطقة، وأيضا ليلا تم اقتحام مناطق في عناتة ودهم عرس فلسطيني كان يقام في إحدى الاصالات في بلدة عناتة.
0: نعم إذن هذا بشكل مبدئي. الأسير عزة بشار طبيلة أطلق سراحه من سنة تقريبا، فهي أعيد اعتقاله من جديد. شكرا أيمن على هاي المعلومة. إذن عزة بشار طبيلة أطلق سراحه من سنة تقريبا، وعاد الاحتلال اعتقاله فجر اليوم. ربنا سبحانه وتعالى يرد كل الأسرة سالمين غانمين يا رب العالمين.
1: أيضا من كفر دان تم اعتقال شابين، طبعا كفر دان إحدى قرى بلدة جنين، تم اعتقال محمد عاهد صلاح وعبد الجبار صلاح. وعلى ذكر الأسرة، بالأمس تم الإفراج عن يوسف محمد سعيد خماش بعد اعتقال سنة ونص، وأيضا بالأمس رزق الأسير المحرر جبر نصر الله نضال أبو جبر نصر الله أتأكد من الاسم بمولودة بعد 8 عام ضاب سجون الاحتلال تقريبا مجدي نصر الله مجدي نصر الله رزق بطفلة بعد يعني ما حرر حوالي قبل عام تقريبا بعد أن أمضى سجون الاحتلال 22 سنة.
0: نعم. وفي كان اشتاوي كان من بلاطة اللي جاء التوأم
1: لا حميدة مرشود
0: حميدة حميدة حميدة مرشود حميدة أسف
1: حميدة طفلة وطفل خليل ومريم يعني قبل يومين رزق بهذا بالمولدين التوأم.
0: نعم. إذا مبارك مبارك للاثنين. وبرضو برجع بقول الفرحة كانت بالإفراج عن الأسير يوسف محمد سعيد الخماش. إذا الأستاذ محمد سعيد بسمعنا يسعد صباحك وحمد لله على سلامته. طبعا كلكم ذاكرين أنه الاحتلال في ذلك اليوم قتل أخوه الشهيد أظن حمزة إذا أنا ذاكرتي أسعفتني. دخلوا قتلوا الأخ إعدام واعتقلوا يوسف وهي الحمد لله رب العالمين ربنا من عليه بالفرج إن شاء الله كل الأسرى وكل المعتقلين يا رب العالمين. يسعد صباحكم أخونا أيمن عادل الطبيلة صباح الخير. محمد طبنجة يسعد صباحك مرة تانية. أستاذ محمد سعيد الخماش صباح الخير. رندا قادري نظمي قناديلو باسل حدادة شيخ يوسف شيخ ياسر منصور صباح الخير. وأيضا أخونا أحمد تفاحة وعلى البث المباشر أم العبد حمد صباح الخير. الحاج عمار عليوي صباح الورد. هشام حسين جرير قناديلو نائل عبيد علام استيتية أبو حمزة حموز محمد وليد أبو الهدى هاي العامر صباح الخير. بشار استيتية أمجد عطلة مهدي حدادة أبو سامر النجار مؤيد جود الله يوسف حمور كفى الزيات رامز الدلع صباح الخير لصباح ماهر طارق القاضي أبو مصطفى أبو صفية أبو الشار سمار وقسوم الشاطر وجمال القناديل. ويسعد صباحكم جميعا وكل المعلقين الكرام تباعا بإذن الله رب العالمين. يسعد صباحك أستاذ أيمن يومك سعيد إن شاء الله.
2: يا صباح الخير.
0: يا صباح الورد والفل والياسمين. طمني عنك إن شاء الله بخير.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. الله سبحانه وتعالى يكتب لنا ولك الخير. كلنا أذان صاغية الحالة الجوية اليوم وإن شاء الله رب العالمين خلال الأيام القليلة القادمة.
2: نعم نعم إن شاء الله هناك ارتفاع طفيف على درجات الحرارة هذا اليوم أيضا. امبارح كان في ارتفاع واليوم كمان في ارتفاع. اليوم الحرارة هيك بحدود 27 درجة مئوية يعني 27-28 درجة مئوية يعني في المناطق العالية قد تصل إلى 26 درجة مئوية أو أقل بقليل يعني 25 درجة مئوية ولكن إحنا بحدود 27 درجة مئوية اليوم بالمتوسط بمشيئة الله تعالى. اليوم الأجواء يعني شبه صيفية ما بدأوا الصيفية شبه صيفية. درجات حرارة كما ذكرت مرتفعة نسبيا لمثل هذا الوقت من العام يعني درجة الحرارة في مثل هذا الوقت من العام هي بحدود 25 درجة مئوية لشهر تشرين الأول. إحنا نتحدث عن درجتين أعلى من المعدل ولكنه يبقى جو معتدل إلى حد كبير بمشيئة الله تعالى. غدا وبعد غد إن شاء الله رب العالمين هناك انخفاض طفيف على درجات الحرارة. غدا تنخفض الحرارة بحدود درجتين مئويتين. يوم الثلاثاء كمان حوالي درجة إلى درجتين مئويتين. نعود إلى النصف الأول من العشرينيات مئوية يعني اليوم جو شوي شوي هيك حامي. بكرة وبعد بكرة جو براد جو حلو جو لطيف أكثر اعتدالا من هذا اليوم بمشيئة الله تعالى. وإن شاء الله من بعد يوم الأربعاء تعود درجات الحرارة للصعود من جديد والله تعالى أعلى
0: وأعلم. الله يسعد صباحك ويطلق جناحك يا رب العالمين. شكرا شكرا أستاذ أيمن تحياتي أهلا بك. أهلا. يا أخوانا الكل متابع الحدث اللي صار إنه بن غفير سافر على رأيه 8 ساعات لأنه وصلته صورة جواسيسه للسهرية اللي بداومه لأنه أنا إحنا أحد السهرية اللي هو يعني السجان كان في عنا شاب بالغرفة كتير مريض وحاولنا يوم يوم يوم يوم مش قابل. بالآخر إجا سهير فقلنا له فلان لفلاني قال أنا بن غفير هيك قال بن غفير ما نعني أعالج حدا هيك بالضبط بالحرف الواحد قال هاي الجملة. فأبو عمر يعني بيعمل دعاية انتخابية أكتاف الأسرة سافر 8 ساعات عشان شاف بالصورة في حبتين زيتون
1: زيادة
0: عشان برضو شيء بالشيء يذكر. يا أخوانا بيجي مقاش في زيتون لكل القسم اللي بوزعوا الأكل الشباب واحد فيهم بنفرز بعد حبات الزيتون، بعد حبات، مش بعد البيض ولا بعد مثلا شيء سهل أصابع النقانة ولا مثلا الخبز، بعد حبات الزيتون بيكون عارفين قديه فيه بالقسم أسرة، بقسموا على عدد الأسرة فبيطلع لك مثلا 4 حبات 5 إذا حظك طبعا على وجبتين ممكن 4 4 5 5 يعني بالكتير بالكتير بيطلع لك 10 حبات زيتون. هذا يعني إذا يعني في دحة مثل ما بنقولها، ومرات لا أقل 2 أو 3 فبالضبط على العدد، يعني هم ماشيين على العدد. الخبزة اللي هي تبعت التوست هاي اللي بدهنوها هاي 10 بتطلع لك طول النهار، طول النهار 10 تاكلهم على الفطور على الغداء على العشاء، أساسه في فطور وغداء وعشاء يعني هيك مجازا إحنا بنسميها. أو بدك تصوم، عشان هيك لما شفنا مثلا زميلنا جهاد البدوي الحمد لله على سلامته، جهاد زميل صحفي عزيز أفرج عنه بعد 2 من سجون الاحتلال الإسرائيلي، شفت الفرق الشاسع ما بين لما اعتقل ولما أفرج عنه، يعني هيك العظمي حقيقة بكل ما تحمل الكلمة معنا. فأكيد بيعملوا داعي انتخابي اكتافات الأسرة،
1: مع أنه رئيس لجنة الانتخابات في إسرائيل عاقب بالغفير على خروجه بفيديو مع
0: حسن سلام.
1: حسن سلام طبعا السبب أنه بن غفير الآن في مهمة حكومية كونه وزير، بالتالي هو استغل المقدرات الحكومية وعمل دعاية انتخابية له داخل جداً، فبالتالي تم طلب منه شطب وحذف الفيديو، مع أن الفيديو صار منتشر على كل منصات العالم. وطبعاً بن غفير شطبه، وأيضاً بتوقع في غرامة 200,000 شيكل عليها لأنه قوانين إسرائيل، لأنه هو هيك استغل هذا المنصب،
0: هو مش حباً فينا يعني ولا ولا ولا دفاعا عن الاسير ولا ما شابه.
1: وهذا على فكره في كل دول العالم موجوده، في وهذا لازم تكون لجان الانتخابات المركزيه في كل دول العالم بيصير هذا الموضوع، انه ما حدا يستخدم مقدرات الدوله في الدعاية الانتخابية، حتى لو كان الدعاية الانتخابية مبكره. وهذا كلام يعني بصراحه رساله انك فلسطينيين عندهم نتعلم، ليش بقول هم نموذج بس هذا انه دوما ما حدا يستخدم مقدرات الدوله لاي دعاية انتخابية حزبية.
0: نعم كيف بس شفت الفيديو نفسه بحد ذاته يعني كان، او كيف العمل انه سافر 8 ساعات عشان حبات زيتون. نعم. يعني شوف لوين ماشية الامور، فحسبنا الله ونعم الوكيل. اليوم يا اخواننا بالنسبة لجدول الصحة، اليوم الاحد احنا في عنا مبنى بلاطة عيادة الطب العام، مختبر باستثناء التلاسيميا، فحص سمع للاطفال، عيادة الطب الوقاية، تطعيم اطفال، الاكتام، اشعة، وفيات حوامل، قسم البيئة، تراخيص مزاولات، صيدلية وصرف علاج، مبنى المخفية، طب عام، عيادة سكري، عيادة النفسية، عيادة أطفال، أشعة، صيدلية، صرف علاج، تأمين صحي، مختبر وتطعيم أطفال بالمخفية، العيادة الوسطى المركزية، عيادة الطب العام، عيادة صرف علاج ومختبر، الغربية مسكرة، عيادة رأس العين طب عام وصرف علاج والرعاية المركزية مسكرة. بكرة بكرة عيادة المخفية فيها العيادة الجلدية، انتقلت من العيادة الغربية اللي عند الشويترة عيادة الجلدية لمبنى المخفية، فاللي عندهم بكرة مراجعة كان لازم تكون في العيادة الغربية لأمراض الجلدية بدهم يطلعوا على المخفية. هذا البيان أو الجدول الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية. موضوع تاني، موضوع الكتب، موضوع الكتب، هل اتغير الوضع؟ يعني هل الطلاب في الصفوف أخذوا الكتب؟ لأنه هي إحنا خلص شهر، كل سنة وانت سالمين، يومين وبكون مر على بهد العام الدراسي من 6/9 ل 6/10 شهر كامل، هل الطلاب أخذوا كتب؟ هل استقرت العملية التعليمية؟ هل التنقلات بين المدارس تمت؟ المعلمين كلهم موجودين؟ فيش نواقص؟ هل الأمور سالكة تماما؟ وصلتنا كتير ملاحظات الأسبوع الماضي، ها أنا واضح ونشرتها على صفحتي على الفيس، كان في وعودات إجاني أكثر من تليفون إنه خلص من الأحد تنتظم العملية التعليمية بنسبة إن شاء الله نسبة كبيرة جدا، ومع هيك ما زال بعض الآباء والأمهات بيبعتوا إنه والله فيش أستاذ عربي، فيش أستاذ إنجليزي، الأستاذ المادة الفلانية حردان بده ينتقل من المدرسة بفوتش على الحصص، المعلمة الفلانية كذا، في معلمة مسافرة، معلمة بعمرة، معلمة بدها تولد، معلمة كذا، يعني ما زالت بتوصل بعض الرسائل حول هذا الموضوع. أملي بالله تكون انتهت هاي القصة ويستقر، يعني مرق ربع الفصل، الفصل 4 شهور مرأة فصل، ضل 3 ربع الفصل مرأة. أتمنى يكون هذا الموضوع انتهى ونكون انحل. يسعد صباحكم قسوم الشاطر، دكتور ماهر أبو زنط، أيضا سائد قزيح، حلم التيتي، خالد الصرميتي، ندى، قاسم جبر صباح الخير، أبو حامد، سامر جاموس صباح الخير، نظمي قناديله، صرة أزمة خروج ودخول على صرة حاليا، شكرا لك. ما خيفه، أبو مجدي قرادي، خالد مناع، عرفات حنه مرة تانية، حمد لله على سلامتك. سوسن شلبي صباح الخير، شداد الجبوري صباح الخير، صحة وجود المستوطنين أمس قرب منزل زاهي عودة فوق مقام عماد الدين. أنا شفت الصورة، أنا شفت الصورة موجودة وشفت التعليقات عليها، يبدو صحيح الخبر، يبدو صحيح. هاي المنطقة من المناطق اللي المستوطنين بلشوا يقتحموها بشكل كتير كبير، وأكيد شفتوا الصورة اللي قبليها بيوم أو الفيديو، مستوطن لحاله سكر حاجز 17. ودكتور امبارح شفنا في جزء في فيديوهات يا محمود، امبارح اللي صار في أوصرين يعني يندى له الجبين على الوزن، لأنه فعلا احنا وضعنا كتير سيء.
1: دخلوا على البيوت،
0: دخلوا على البيوت. نعم هي الفيديو يا محمود، إذا جاهز خلينا نبثه، موضوع ما جرى في أوصرين، خلينا نسمع.
3: صار إنهم توغلوا عنا في الدور وإحنا في شغلنا وما فيش إلا النسوان والأطفال الصغار في الدار، وتوغلوا بشكل مش طبيعي، بشكل مش طبيعي توغلوا. وشو بدي أقول لك، الأولاد الصغار يتخبوا تحت التخت خايفين منهم، هو كلهم افتحوا البيت، افتحوا الباب، افتحوا الباب، والمرة مش كابلة بتسكر في الباب مش مخليتهم يفوتوا. وهجموا على المستوطنين، هجموا على المزارعين، وبكوا في حالة بتصدقش لو شفت وجوههم من الدم والضرب والإهانة. هذا اللي واصلين، احنا يوم يوم بنعاني من هالإشي هذا، وما حدا داري عنا. الأطفال روح تكيمهم من تحت التخت، بكونوا في جيش ومش راضين يكوموا، خايفين ومضعورين من اللي صار. بكونوا الجيش برا بالناش نطلع، هم بيعرفوا يهود الجيش، ما بيعرفوا مستوطنين. ما هم بيلبسوا لباس الجيش في النهار، وبعدها العصر بردوا بيشلحوا بيلبسوا الطواكي وبصيروا مستوطنين. ما هم الجيش مستوطنين، مستوطنين جيش. الوضع والله مأساوي، الوضع والخوف اللي فيه شعبنا إنه مأساوي، مأساوي كثير. يعني الناس بروحوا بيستنوا في الزيتون هذا شل سنة مرة تا يقطفوها الزيتونات، والناس لا عارفين يقطفوا زيتون ولا عارفين يسوي شيء. وغير هذا اللي بصير انهم بتهجموا علينا وعلى بيوتنا، اللي صار انهم توغلوا.
0: برضو لفت نظرنا مشهد او فيديو للباحث في الشؤون الإسرائيلية أنس عرقوب بيحكي عن خطة تقسيم رام الله، خطة تقسيم رام الله، نقلا عن الإعلام العبري، خلينا نسمع.
4: سيمي رام الله والبيعي، كشفته صحيفة هارتس العبرية في تقرير للصحفية عميرة هاس بعنوان المستوطنون يسعون إلى تقسيم منطقة رام الله، الحضرية والجيش يتصرف بناء على ذلك. والتقرير يتمحور حول مخطط لفتح الطريق رقم 463 أمام حركة المستوطنين داخل قلب منطقة رام الله والبيري، بما قد يؤدي إلى فصل الأحياء والقرى الواقعة شمال المنطقة الحضرية عن باقي أجزائها. والطريق الممتد لنحو 10 كيلومترات بين البيري ومخيم الجلزون وعين قينيا يمر قرب مرافق حيوية، من بينها المستشفى الاستشاري والجامعة العربية الأمريكية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي، فيما قد يستدعي فتحه أمام المستوطنين إقامة حواجز ونقاط عسكرية جديدة تعرقل حركة الفلسطينيين. وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من أنها تأتي ضمن نمط أوسع وثقته منظمة بيت سالم الحقوقية الإسرائيلية، يقوم على استخدام الطرق والحواجز والبوابات والمناطق المصنفة جيم لإعادة رسم حركة الفلسطينيين وأماكن انتشارهم وفتح الطرق الجديدة أمام المستوطنين. ففتح طريق لخدمة المستوطنين داخل منطقة فلسطينية مكتظة بالسكان لا يعني مجرد إضافة مسار مروري، بل يفرض ترتيبات أمنية تعيد توزيع حرية الحركة وتفرض قيود جديدة على الفلسطينيين، بحيث تصبح حماية ما يسمى حماية حركة المستوطنين مرتبطة وقائمة على فرض قيود إضافية على حركة الفلسطينيين.

طبعا امبارح انتشر فيديو لتصوير العمليات التجريف فوق الجبل الشمالي في وضح النهر، في تجريف للجيش الإسرائيلي يبدو ممكن تكون استمرار أو امتداد للبؤرة الاستيطانية الموجودة فوق منطقة خلت الإيمان من الجهة الشرقية إلها. فبالتالي الاستيطان مثل ما ذكرنا يعني مرعب في كل مكان. رامي أبو ظهير صباح الخير بقول امبارح وزعوا في رام الله بوستر، نحن نراقب ما تقومون به على الانترنت، تعميم المحتوى التحريضي، كتابة المحتوى التحريضي، نشر المحتوى التحريضي، جريمة إرهابية بكل معنى الكلمة، وقد تعرضكم للاعتقال بل وحتى السجن كما حدث في هذا المنزل، لقد حذرناكم. هذا وزعوا امبارح في قرى رام الله. شكرا رامي، وكل التحريض اللي هم بيعملوه، كل العربدة اللي بيعملوها والدعوات العلنية للقتل ما بيشوفوه، أما واحد يحط له صورة شهيد، واحد ينزل له أغنية وطنية، واحد ينزل له بوستر أو دعوة أو كذا، هذا تحريض وبتم اعتقال الناس عليه. فبالتالي إحنا أمام يعني إشي مرعب بالنسبة للعملية الاستيطانية. حسبنا الله ونعم الوكيل. أخونا أبو كريم محمد كمال صباح الخير بقول إذا دعيت مدير الطابة والبلدية لزيارة الشارع

0: عماد السويسي، محمد أبو محمد مازن النجار، بهي إبراهيم، أم وائل، صباح الخير مرة تانية لجمال البرق، سيرين اللحام، يوسف الزمار، عبد الناصر الجوهري، ونبيلة الأتيرة، محمد جمال الجبر، سعد صباحك أبو فرات، محمود الشبيري، أبو مجدي قرادة، فتوح الحوح، وأحمد أو السيد أحمد، صباح الخير، يوم جميل مع عودة المدارس، يومك شكرا لك. وصباح الخير أيضا علي الشنتير، بقول لي أبو العز إحنا بصرحك شعب فلسطيني أعزل، أوصلنا لمرحلة هوامير الوطن يحطوا شعبهم بصورة الأحداث، عم نشعر المسؤولين عن شعبنا بعالم آخر. في عوالم، عوالم يا أخي علي، مش عالم، إحنا عايشين في عوالم متوازية، هلأ بنحكي عنها، لأن أنا والدكتور أمين نتناقش حول هذا الموضوع. أبو القاسم نضال الزوربة صباح الخير، ومحمود مرمش صباح الخير. الأستاذ أبو العبد سامي دغلس، عضو مجلس قروي برقة، وهو مختص بشؤون الاستيطان أيضا، ضيف عزيز على راديو حياة. صباح الورد أستاذ.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: كيف أصبحت إن شاء الله بخير؟
1: بخير الحمد لله.
0: يعني امبارح أنا نشرت هيك بوست، كنت بعلق فيه على بوست تاني ناشره المختص بشؤون الإسرائيلية عزام أبو العدس قبل 3 سنين، بقول إني أنا كنت أحذركم بشكل دائم من موضوع الاستيطان، وإنه القرى رح تتعرض لهجمات دموية، وما كان حدا يصدقني. فأنا علقت، أنا علقت على تعليقه بقول له إني أنا من 16 سنة، أنا ذاكرها لليوم 2010-2011، أنا كتبت دولة المستوطنين قادمة في الضفة الغربية، كنت أيامها بشتغل في قناة القدس أستاذ سامي، ونزلنا على الأغوار وخربة مكحول وبزيق وكذا، كان إشي جنوني تهجير، ما حدا كان يجيب سيرة، ما حدا كان سائل. فأيامها لما نزلت أنا هذا المنشور بكتب بقول إنه للأسف بعض الناس طلعوني جاسوس وكافر، وما بدها الناس تصدق لوين إحنا وصلنا. وأنا هون على الراديو جوز من سنتين جاي وثلاثة، وأنا بقول ما نستغرب إذا شفناهم بكرة في المدينة، يعني يا أهل المدن يا سكان المدن ما تستغربوا إذا شفتوا المستوطنين جوا دوركم، فيبدو وصلنا لهاي المرحلة.
1: أخي العزيز سامر، يعني أنا بقول إنه موضوع الاحتلال وموضوع الاستيطان لا يجب أن لا يكون مجال اختلاف وخلاف بين الشعب، أبناء الشعب الفلسطيني جميعا على كل انتماءاتهم وتوجهاتهم، لأن كلنا سواء تحت هذا الاحتلال ونكتوي بنار الاحتلال ونار الاستيطان. المستوطنين ودولة المستوطنين كما سميتها وأطلقتها هي حلقة من حلقات الاحتلال، يعني لا أحد يحاول يفرق ما بين الاستيطان وما بين الاحتلال. أفعال المستوطنين هي محمية من جيش الاحتلال، وهي أيضا يعني تقوم بها فئات وعصابات وأحزاب يمينية هي شريكة في الائتلاف وشريكة في الحكومة. وأنا بالأمس استمعت لمقابلة مع نتنياهو حول هذا الموضوع، هو يدافع عن المستوطنين وعن أفعال المستوطنين، وقال هي لا تقارن بما يمارسه الفلسطينيين من إرهاب ضد الشعب الفلسطيني، وهذا طبعا كله افتراء وكذب. اليوم نحن لسنا فقط محتلين، اليوم نحن مستباحين، اليوم تستباح أرواحنا، تستباح أراضينا، تستباح أشجارنا، تستباح كل شيء غالي وثمين في وطننا يستباح من قبل هؤلاء المستوطنين. ولكن مثل ما قال الأستاذ عزام أبو العدس، يعني وأريد أن أذكر أنه أيضا للمستوطنين أفعال شنيعة منذ 20 و30 و40 سنة قاموا فيها بما قاموا به أثناء الاعتداء على رؤساء البلديات في الثمانينات، في سنة 80، وليس ببعيد ما قاموا به في دوما، ومن قتل وإحراق العائلة عائلة الدوافشي التي راح ضحيتها الأب والزوجة وطفلين معهما، وممارسات عديدة لم تنتهي ولن تنتهي. طبعا الآن في هذا الظرف هي تزيد وتتضاعف، نعم، والآن في هذا الوقت بالذات يعني تطال موسم الزيتون وشجرة الزيتون المباركة، هذا الموسم الذي ينتظره الفلاح الفلسطيني والمزارع الفلسطيني بسبب أيضا الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه، ليرى فيه متنفسا ومحاولة للتخفيف عن أعباء الحياة، ويريد أن يفشلوا هذا الموسم وأن يجعلونا يعني نيأس ونبتعد عن شجرتنا. ولكن أنا بقول الدفاع عن أنفسنا وحماية أنفسنا وحماية شجرتنا هو مسؤوليتنا نحن كشعب فلسطيني أولا وأخيرا.
0: نعم، الموضوع الخطورة بتكمن فيه إنه اليوم مش شايفين

0: إن حدا قدامهم. يعني فعلا ما فيش منطقة مش مستباحة أو لن تكون مستباحة للأسف الشديد. هذا الأمر تشاؤمي ولا واقعي؟ لأنه التسلسل لا واضح أستاذ سامي دغلس.
1: هو واقعي وهو كمان عمل منظم، خلينا نكون واقعيين يعني، وليس أيوة. بالعمل العشوائي، هو عمل منظم ومرصود. الآن لدى المستوطنين طائرات اللي هي الدرون هذه، ويقوموا بإطلاقها ومراقبة الوضع، وأيضا يعني هناك صحيح. موظفين عندهم بسيارات دفع رباعي يسمى الشمير، دائما يجول بين الأراضي وبين السهول وبين المنازل حتى ليرى أي حراك فلسطيني أو أي عمل تأكيد. فلسطيني أو أي
0: تأكيد لكلامك، آسف على المقاطعة، تأكيد لكلامك. من 3-4 أيام بحكي مع أحد الأشخاص في قرى جنوب نابلس، قال لي أبو العز ما كدنا نوصل أرضنا، ما كدنا نوصلها، وأرضنا يعني نسبيا بعيدة عن المستوطنة، ولا هو فورا بنزل حارس المستوطنة وبقولهم أنا طالع لايف بطيارة درون، قال لهم أنتم مش شايفينها، هاي بترصد كل تحركات البلد كلها، وأنتم اطلعوا، أرضنا مش أرضنا، قال لهم اطلعوا هلأ بعدين بنتناقش في الموضوع، ممنوع تضلوا هون.
1: طيب الآن الشيء أيضا الإضافي في الاعتداء في العدوان، امبارح مثلا على سبيل المثال أمس ولمس هاجموا مزارعين في برقة في منطقة بي، هم يقولوا منطقة سي وهي إنا وكذا في منطقة بي، ويأتي المستوطنين بهيئة جنود بلباس جنود، يكون منتبهين لأنه يعني الإنسان قد يشك أن هذول الجنود ممكن يوقفوا بين يحولوا بينه وبين المستوطنين، لا هم مستوطنين، في منقسم منهم مستوطنين في لباس جنود يأتوا ليس للحماية وإنما للمساعدة في اعتداء على المزارع الفلسطيني وطرده من أرضه. طبعا أريد أن أستذكر في هذه المناسبة وهذا اللقاء، قبل 21 سنة تم تفكيك مستوطنة حومش، يعني في هي ومستوطنات قليلة في شمال الضفة ومستوطنات غزة. طبعا الشعور الحقيقة هو شعور متناقض ما بين ذكريات الفرحة بإجلاء هذه المستوطنة اللعينة وما يجري الآن من عودتها بشورة أشد والانتشار إلى الجبال وسلسلة الجبال المحيطة وإقامة بؤر استيطانية جديدة. فهذا الصحيح يعني يعكس كم وضعنا أصبح وضع صعب أمام هذا الاستيطان، ولكن ربما نسأل جميعا ما الحل أو ما العمل؟ العمل هو الآن بهدوء، العمل يجب أن نتكتل مع بعضنا البعض كشعب فلسطيني، سواء كنا أفراد أو مزارعين أو ناس تعيش في القرى أو في المدن أو في المخيمات، بكل فئاتنا وبكل صفاتنا وبكل مؤسساتنا أن نتكاتف مع بعض ونحمي بعض ونقف سدا، لأن المستوطنين مهما على شأنهم وقوتهم وبطشهم هم بالنهاية بيظلوا ناس جبناء، ناس دخيلين، ناس غريبين يرتابوا ويخافوا ويرتعدوا أمام تواجد الشعب الكبير والصلابة بالمواقف وعدم الخوف. ونحن نريد أن نكون معتدين ولا نشجع على أن نكون مثلا في يعني أنه إحنا نعمل مواجهة قدر وحدة حيثة، ولكن إحنا مطلوب منا الدفاع الآن، الدفاع عن أرضنا، الدفاع عن وجودنا، الدفاع عن بيوتنا التي يقوم المستوطنين بالاعتداء عليها محاولة إحراقها. الآن طب الجرافات التي تقوم باقتلاع الزيتون هل هي فقط للمستوطنين؟ هي للحكومة، هي للجيش، تقوم باقتلاع المستوطنين بعرابي كما سبق قبل أشكر على راضي برق على الشارع الرئيسي، قاموا باقتلاع مئات الأشجار التي عمرها يمتد إلى 700 و800 عام.
2: أستاذ سامي بدأ نرجع لموضوع موسم الزيتون، الآن تقريبا في كثير من القرى دخلت الآن قبل الموعد الرسمي المعلن من وزارة الزراعة، في تخوفات من عندكم في برقة بزارية القرى المجاورة دير شرف بيت مرين من أنه هذا الموسم موسم يعني مخيف للمستوطنين، وشو أنت يعني وجودكم أنتوا كم لكم تناشط بالإغاثة الطبية ومؤسساتها لتنشيط الأعمال التطوعية على الأقل لدعم المزارعين في هذا الموسم؟
1: نعم يعني احنا الكرة في عقدت المجالس الكروية اجتماعات في جميع القرى تقريبا، ومبارح بالأمس كان اجتماع في محافظة نابلس مع البلديات لمناقشة هذا الموضوع. الحقيقة هو يعني من أجبر الناس على النزول في هذه الموعد غير المسبق يعني عن موعد الرسمي لقطف الزيتون اللي هو تم تحديده في 19 يوم الجمعة القادم، هو السبب يعني الناس بتحاول تسرق زيتونها سرقة في اختيار يعني ربما اغتنام فرصة قدر الإمكان إنه يعني يظفروا بما يستطيعوا أن يظفروا به من الثمر قبل أن يأتي المستوطنين ويمنعوه أو يخربوه أو يسرقوا، لأن هم يسرقوا زيتون ويقوموا حتى في عصره بمناطق معينة بالقوة طبعا. في السيلي مثلا فاتوا على معصرة وقالوا بدنا ندرس هذولا غصب عنكم ودرسوهم درسوا يعني شوية زيتون. وبالتالي أنا بقول مسؤوليتنا هي مسؤولية المؤسسات سواء كان الدفاع المدني أو الهلال الأحمر أو الإغاثة الطبية أو الهيئات التطوعية إنها تساعد الناس. كمان إحنا من الخطوات الاحتياطية اللي اتخذناها إنه الناس في الأرض يشتغلوا بالجيران مع بعض، يعني يتفقوا الجيران كل مجموعة جيران 4-5 جيران يكونوا حوالي 20-25 شخص ينزلوا على الأرض المجاورة لبعضهم البعض ويشتغلوا مع بعض، أو مثلا بيشتغلوا أرض أرض بخلصوا أرض لواحد ويتكلوا على الثاني حتى بصراحة يشدوا أجر بعض يونسوا بعض زي ما بيقولوا ويحاولوا يهيبوا يعني قدر الإمكان بكثرتهم وبعددهم.
0: يسعد صباحك، شكرا أستاذ سامي دغرس، شكرا،
1: يومك
0: سعيد إن شاء الله.
1: على كل أهلا.
0: أستاذ زهر الششتري، يسعد صباحك. أبو عماد بقول بخصوص هجوم قطعان المستوطنين وممارسات الاحتلال في المناطق الحضرية إن كان ما يجري برام الله أو في نابلس، المطلوب ليس بيانات أو ما أعلنته بلدية رام الله، وإنما القيام بإجراء فعلي لمساعدة المواطنين عبر إجراءات فعلية إن كان بتخفيض رسوم البناء أو فيما يخص تمديد الكهرباء والماء وبنى التحتية وتوزيع الأراضي، خصوصا أن جزءا كبيرا من هذه الأراضي هي أراضي دولة. يا إخواننا الأرض يا بنحميها يا بتنسرق منا، فيش بديل اليوم، فيش بديل على الفاضي، حتى وهي مطوبة وحتى وهي وراءها رسمية ممكن إنها تنسرق. لكن شو اللي بيخفف؟ اللي بيخفف إنه في عوامل ممكن تكون تخلي المواطن فوق أرضه، يعني داره فيش فيها مي، ممكن أصلا لو فيش فيها مي بالأيام العادية يتركها أو يحاول يلاقي مكان بديل، كهرباء، طرق، خدمات. فعلى الأقل يعني من أيام بدناش نذكر هلأ سلام فياض لما كان يقول عن 1000 مشروع ويضحك على الناس بالمشاريع ومش عارف إيه ويفتح حنفية هون وحنفية هناك، كان ينحك عن 1000 مشروع توظيف الناس وتأهيل الناس. أوكي في مناطق استفادت ما بننكر، وفي مناطق تزفتت وفي شوارع وفي، بس ما كان في رؤية واضحة ولا الحكومة اللي بعدها ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها ولا هاي، إنه فعلا أنت شو بتعمل في مناطق سي، أنت شو بتعمل في مناطق سي، يعني مستسلم منها أوسلو حساب ما في عندنا أوسلو إحنا زينا زيهم وبطلنا نعترف وكل المناطق فلسطينية وهذا اللي بدنا إياه الحكومات تشتغل عليه، بس بدنا على الأرض، بدنا البلديات والهيئات المحلية، مش المواطن يجي يقولوا له عليك 10,000 شيكل أوكي بده يدفع بس قسط له إياهم يا سيدي، خد عليه إلزام بس برضه وفر له الخدمة، وفر له الخدمة اللي إحنا بنحكي عليها. هذه هي المشكلة اللي إحنا بنواجهها، إنه ما في توفير خدمات حقيقية في المناطق المهددة بالاستيطان. وممكن صاحب الأرض نفسه أو صاحب الدار نفسه بالأيام العادية يتركها ويروح يلاقي مكان بديل. اليوم فعلا الحرب هي على الأرض، هذا ما نقوله وهذا ما يعني نعلق عليه. الأخونا هاشم النعنع صباح الخير بقول المستوطنين بعرض بدو في مدننا وللأسف شعبنا بيحتفل بنابلس بالعرس الفلسطيني. طب احنا بدنا نعلق على هذا الموضوع، بس اقرا كمان تعليق. ولاء الطاهر صباح الخير، ربنا يفرج على شعبنا. بالنسبه للمدارس لسه في مدارس بدون معلمين بالاضافه لعدم تواجد كتب خاصه الصف العاشر، كيف بدهم يعملوا توجيه سنتين وهم مش قادرين يطبعوا كتب اولادنا؟ مش حقل تجارب. اذا هذا موضوع مهم وموضوع المدارس وهي موضوع الكتب وغيره. في معنى اتصال ابو كريم. ابو كريم صباح الخير.
3: صباح الخير سامر.
0: اهلا ابو كريم تفضل.
3: سامر، واضح انه الاذاعات المحليه بما فيها الاذاعات من الخليل لجنين تنفخ في اربه مخزوعه.
0: مالها
3: تنفخ في اربه مخزوعه؟ لن تنتفخ الاربه لانه لا الحكومه ولا حدا بده يعمل شيء. مثل بسيط، شارع اللي اسفل الشيخ عماد بالضبط وين بوقفوا المستوطنين عندي الشيخ عماد الشارع اللي أسفله.
0: نعم.
3: لحد الآن لم يفعل شيء من شهر 3 أو 4 وإحنا بننفخ بالإربة المغزوعة وكله بيسمع من أكبر راس لأصغر راس للفراش تبع الدوائر ولا حدا قام بأي إجراء. بديش أدخل في فرعيات، ولكن للآن رفعت قيمة تخمين الأرض في الجبل الشمالي أسفل المستوطنة من عند خزان المية اللي فوق تمنابلس لعند دار عرفات رفعت رسوم التخمين في نقل الملكيات واللي طالبنا بدراستها، وحتى الآن من شهر 4 المعاملات إلي شخصيا واقفة بالطابة، وبديش أهجم على الصغير والكبير، ولا حدا قايم بواجبه أو معتبر نفسه مؤتمن على البلد. فبتمنى على البلدية ومدير الطابة يتفضلوا معي، ومن خلالك من شهرين برد بطلك إياها على إذاعة حياة، دعينا إلى أنهم يتفضلوا معنا على الشارع فوق، ولا حدا بادر. لما بتقابل المسؤولين كافة مش واحد، من أصغرهم إلى معالي الوزير، بتسمع كلام جميل ولكن التنفيذ غير موجود. هل هناك تعليمات بعدم التنفيذ؟ هل هناك خوف لدى المسؤول؟ هل هناك جبن من اتخاذ قرار يفقد كرسيه؟ هذا لدى المواطن ولدى المسؤول.
0: شكرا لك. يسعد صباحك، أهلا بك بكريم. أهلا.

0: يسعد صباحكم. في اجتماعيات ننتقل لرحمة الله تعالى المرحوم حسين سعدي المصري أبو رامي والعزاء في ديوان آل المصري وللنساء في منزل الفقيد في المعاجين وعزائنا لمهران المصري بوفاة عمه. أيضا الأستاذ عبد الحميد أبو رصيص أبو خالد أبو رائد والعزاء في المركز النسوي بجانب نادي مخيم بلاطة. وحقيقة هذا الرجل أنا التقيت فيه بحياتي مرة ومرتين، هو مدرب لغة عبرية صح؟
1: نعم.
0: في أحد المراكز التدريبية، رجل فاضل محترم عليه رحمة الله. آل العارضة بيستقبلوا المعزين بوفاة فقيدتهم أم صدام العارضة اليوم في ديوان المساكن أسفل منزل مسجد الراشدين وفي منزلها في جبل المساكن. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب بدي نعلق على موضوع العرس اللي صار مبارح، وهو خلص حدث وصار زي ما كتب أحد الأشخاص اللي بعده. يعني إيش اللي بعده؟ إنه خلصنا عملنا اللي علينا. يعني لا شك في ناس مؤيدة وفي ناس معارضة، مثله مثل أي حدث تاني. كل الأحداث اللي بتصير في البلد دون استثناء، لو هلأ نرجع أنا والدكتور أمين آخر شهرين كم أكشن صار في البلد، الناس بتختلف، مش عمالة بتجمع على رأي. كل فعالية بتصير في ناس بقول لك شو ليش عامل إكسبو وشو أهمية الإكسبو وشو دوره وشو قدم مؤخر، وناس بقول لك كل الاحترام أنعش البلد حركها. تعمل فعالية اجتماعية، ناس بقول لك يا عمي حملة تنازل لله الله يفيك أسرك على الرماوي، في ناس دعموه بالآلافات وفي ناس طلعوا بقول لك يا عمي على الفاضي. لما عملنا نقوط اليمن نفس القصة، فهذا إشي إحنا بنتقبله عادي جدا. إنه تعجبك مش عجبك، وين بيصير الاعتراض؟ إنك أنت لما تسيء للقاء مع هاي الفعالية أو تتهمه باتهامات يعني لا يحق لك إنك تتهمه، تسب عليه وتتهمه بالجوسسة ولا تتهمه بكذا ولا فيش. مين اللي كانوا موجودين مبارح؟ يعني إحنا استوردناهم من المريخ، الناس اللي شاركوا مبارح، النساء الكبار كبار في السن اللي لابسين اللبس التراثي الجميل الفلاحي اللي إجوا من كل، أنا والدكتور أمين يا أخواننا مش مندافع لأنه إحنا في اللجنة التحضيرية، إحنا الفكرة بشكل عام بيجيبوا لك إيه يروحوا على أوسرين. وهاي الفعالية مخطط لها من شهر، يعني صادف إنها صارت مع أوسرين، صادف أكيد هدول أولاد القرى اللي جايين، أولاد القرى اللي بتتعرض برضو للاعتداءات. يعني في كتيرين جايين من جنوب نابلس وشمالها ومن الخليل ومن رام الله ومن جنين ومن كتير مناطق، يعني العدد الهائل. لو مبارح وقفت وسألت واحد واحد ذكرا كان أو أنثى من وين حضرتك، مش رح تلاقي ممكن 20-30% منهم من نابلس. الملاحظة الثانية، يعني إحنا شخصيا ننبذ أي إشي طائفي وعنصري وجغرافي مبالغ فيه. إيه هذا مش من نابلس، عمرهم ما كانوا هل نابلس بيعملوا حنة، يا سيدي وعملوا حنة شو صار فيها مشيها وفيش عندنا هاي العادة يا سيدي وصار عندنا هاي العادة. طيب نابلس يا أخوانا لما تنحكى كلمة نابلس في الإعلام هي محافظة نابلس، الشرطة لما بتقول اعتقال تاجر مخدرات في نابلس هي مش من نابلس، لازم يقولوا وين في الإعلام في الصحافة محافظة نابلس. يعني كلمة نابلس بتشمل العقرباوي والبرقاوي وابن نابلس النابلسي عادي جدا، شو الصعوبة؟ يعني شو المشكلة؟ فيش عند أهل نابلس هيك، يعني حضرة جنابك حريص على الـ يعني مش عارف كيف أجيب لك. خلص هلأ عندك اعتراض كل الاحترام، هدول الناس ممكن يكونوا من الناس اللي تدمرت بيوتهم وانهدت وراح زيتونهم، اوعى تفكر يعني مش هالناس الهاي كلاس ومرفهين. إيشو مناسبة فرح، فرح نابلس عملوا حنة وزغرتوا وانبسطوا، حاولوا جاهدين القائمين على الموضوع جاهدين بالتعاون مع كل مؤسسات البلد ومع الشرطة وشرطة البلدية ومع الإطفائية ومع المحافظة ومع ديسنس ناس يعني لضبط الأمور قدر الإمكان، ومرأت الناس صورت والسوشيال ميديا مليان فيها. أوكي في ناس معترضة، بس برضو مش كل مدى الكوس في الجرة نيجي نقول إيه وينكم من هنا بنحكي عن الموضوع، هنا بنحكي عن أوسرين وبنحكي عن برقة وبنحكي عن كل وعن نابلس وعن كل المناطق. فبدك تستوعب، أنا هذا رأيي الشخصي، عجبك حياك الله، ما عجبكش يعني أمر برجع لك ما فيها مشكلة. يعني زفة اسمها معها في القرى تطلعوا الزفات اللي بتصير عادي، بينزلوا هرجال على الخيل وبيعملوا زفة وبيعملوا حداية بالشوارع وبالمخيمات وبالمدن. ليش بيعملوا حفلات؟ ما هم بالشوارع الناس في مرحلة معينة وكان يسكر الشارع وكل يعترض عليه ويعمل زفة ويعمل عرس ويعمل كذا. هلأ يعني إشي تراثي بدناش يضلوا موجود في مكان مغلق، فحبينا يعني الفكرة تكون أمام الكل يشوفوها ينبسطوا منها. فضل دكتور أمين.
1: أنا بتفق معك زميلي سامر في هذا الموضوع، لكن أنا بدي أضيف بعض المعلومات من خلال رصدي أنا للسوشيال ميديا. امبارح انا نشرت هذا الموضوع وقبله كنت منزل منشور السرد القراني في طول كرم
0: وهينا من البيت فيديو على كل حال بعثت لك رابط لاحدى الصبايا اي
1: وقبله خبر
0: كانك عارف
1: وقبله عن الاعتقالات يعني ثلاث منشورات بنفس الوقت احد المتابعين لصفحتي دشر السرد القراني ودشر الاعتقالات وعلق بس على موضوع
0: العرس
1: انا سؤالي طب انت على الاقل حط لايك على السرد القراني انبسط منه بعدين علق سلبا على العرس فهيك انت بتكتشف انه بعض الناس عندهم انفصام بالشخصيه وهو بده يظهر إلى إنه أنا عكس التيار فبالتالي هو بعلق في هذا الموضوع فهذا جزء من الناس اللي بعلقه هو بكون في عنده إشكالية نفسية إنه أنا لا بظهر ولا حدا بعبرني فأنا بدي أعمل عكس التيار حتى الناس يعرفوني إن أنا معارض هذا الموضوع هذا الشكل الشكل الثاني إنه أحيانا بكون نبرته عالية بالتعليقات أنت بتفكر إنه الزلمة إيش مناضل على الجبهة وجاي تريح شوي في البلد شاف العرس هذا أنا هذا الشخص بالذات مره مر عني وانا باب
0: انت بتحكي عن حدا يعني طيب اوكي
1: اعتصام الاسرى بكون شوف لا شو بكون شوفي بكون له اعتصام الاسرى هذا الاسرى طلع هيك نظره كان مش عاجبه الموضوع وضله ماشي طبعا على الاقل اقف خمس دقائق مع اعتصام الاسرى حتى لما انت تعلق على الناس الناس يقولوا الزلمه على الاقل بيشارك بالحد الادنى من الفعاليات على التضامن مع الاسرى فبتشوف في ناس عندهم يعني بعض التعليقات غير محققه اللي بعلق في موضوع اجتماعي هو مثقف عنده تخصص بالتراث من حقه يعبر ويقول للناس والله بدل هذا النوع المطرز لا بدنا المطرز النوع الثاني من حقه يعلق بس انه زي ما قلت لك الهجوم على اي فعاليه فقط في كل مناسبه هذا بيكون هو فقط انسان عنده اشكاليه بصراحه واحنا بنشوف ما هذول النوعيات نفسه بتكرر في كل مناسبه انت بتحكي له فعاليه هم نفس الاشخاص بتكرر هذا التعليق فبالتالي زي ما قال باسل اقلب الصفحه على الفعاليه اللي بعديها واحنا على فكره احنا يوم الاربعاء القادم ان شاء الله فريق اصداء عامل فطور هلا احنا ليش نسمي فطور نابلسي بس يقول لك هذا الفطور مش نابلسي احنا فطور عادي بدنا ناكل اكل شعبي اكل شعبي بدنا ناكل زيت وزعتر وجبن ولبن في تركواز 70 متطوع من اصداء هلا هذا شاف الصوره يعلقها له هذا مش نابلسي ولا هذا مش فلسطيني الاكل بغض النظر احنا بدنا نعيش الجو تطوع الهدف منه انه نسوق البلد القديم
0: هي انا اعتراضي على اللي هلا كل حد برضه بيحط ملاحظة كل الاحترام له في أي قضية أخوانا مش بس العرس في أي قضية بس هو مثل ما قال الدكتور أمين ما يحط حاله حاكم وجلاد بنفس الوقت هذه المشكلة يعني سيبكم من العرس في فعاليات على المبارح بتطلع على الانستغرام والله للأسف يعني تخرج منه روائح كريهة روائح كريهة من التعليقات على الانستغرام في قضايا مش عند الكل العلم مش بس عندنا يعني أنا بتبع بعض الصفحات بعض الفعاليات في الأردن في سوريا في العراق عنا بقرأ إشي مش طبيعي يعني ما بعرف ليش بيكون عند بعض الناس هذا المستوى من التعليق يعني رأيك للمرة المليون يحترم أنت مش عاجبك الإكسبو كل الاحترام مش عاجبك هاي الفعالية كل الاحترام ما تشاركش فيها بس ما تشنع عليها لأنك ممكن بكرة تكون جزء من فعالية تانية ورح تشوف كيف الناس ممكن إنها تحكي عليك وممكن كيف انها يعني تصمتك بالعامية. عبد الرحمن اشتاي يسعد صباحك بقول مهم التنويه انه قضايا الرأي العام حتى لو كان فيها جدل مهم الانتباه للنسبة يعني 10% ضد الإكسبو مثلا ما بيأهلهم للحكم بفشل الفعالية ما هو برضو بس مش سهل نقيس يعني برضو اليوم السوشيال ميديا بتعطيك هل بتعطيك الانطباع الحقيقي انا دايما بقول القضايا على السوشيال ميديا هي في عالم افتراضي وهمي على أرض الواقع ممكن ما تلاقيها نهائيا ممكن تتفاجئ أنه مش هاي أولوية الرأي العام الحقيقية تداخل بالسوشيال ميديا وعامل حرب وتعليقات ومش عارف إيه بس تنزل على الميدان ولا معهم الناس خبر ومش بالدنيا كلها فهذه الملاحظة المهمة أيضا صباح الخير ست عروب يسعد أوقاتك كتير حابة أخبر بموضوع أنه هاي النشاطات تعتبر إحياء التراث وحفاظ على الهوية وأيضا تدخل في التفريغ النفسي الذي يدعم الروح المعنوية ويدعم الثبات وهي جدا ضرورية ولا يجب أن نحاربها أو ننتقدها بطريقة سلبية سعد صباحك وهي خبيرة ومختصة في الشؤون الـ يعني الدعم كل الاحترام ست عروب على هذا الكلام الطيب وبرضو يسعد صباحكم أستاذ طيب أوكي في ناس من أهالي الأسرى والشهداء شاركوا في المناسبة أنا شفت يسعد صباحك يا شادي شادي حنون كمان يسعد أوقاتك رندا قادري صباح الخير لا مش قصة ما عجبناش برضه محمود بتقول يعني هذا مش وقت العرس الفلسطيني وفي دم بيسيل على حبات الزيتون وما حدا بيساعد أو بحميهم. لا مين قال لك ما في حدا بيساعد وبحميهم؟ لسه ما بلشش أصلا الموسم، هو 15-10 والهمة والعونة وكذا، رح تشوفي آلاف يعني الناس اللي بتعلق. تفضل إذا بتقدر تنزل انزل. بالعكس اليوم مساعدة أهلنا في القرى وفي الزيتون هذا واجب يكاد يصل إلى يعني الضرورة المهمة جدا. أبو سيف صباح الخير، من متى بنات نابلس بترقص بالشوارع؟ ما حصل أمس لا يموت لنابلس بصلة لا من قريب ولا من بعيد. يسعد صباحك أبو سيف على هذا التعليق. مؤيد جود الله بيصبح عليك أبو عمر، بقول لك هنا صرنا معزومين على الفطور، يسعد أوقاتك. واحد بيقول والله لو نصلي على الدوار صلاة جمعة ما راح يعجب الناس. أبو خليل زكريا بقول صباح الخير، هو الإنسان اللي بعلق على العرس اسأله شو عمل لنابلس. باس الحدادة بقول في نابلس في ناس بس خالف تعرف. يوسف الزمار بقول أكثر شيء بقر في هاي الظروف التكريمات اللي بتصير كل يوم، ما فينا إلا منشوف تكريمات ودروع متبادلة وتصوير، وتعال شوف شو الإنجاز على الأرض، شو صار خدمات المواطنين ما بتلاقي شيء. عزيز الجنيدي بقول اللي بتخوت على الفعالية يروح يشوف كيف المستوطنين كيف بيقلدوا تراثنا وبحاولوا يسرقوه، بس لو ما كانت الفعالية سامحني مش عارف أقرأها. أخونا علام السيتي أبو إبراهيم صباح الخير بقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فراس الخليلي بقول أفهم منك بعد 15-10 رح نشوف الكل بيساعد وبيحمي بالزيتون، هيك الأصل يا فراس. بس قصدنا يعني في كل إشي فيه له إشي، في وقت إنك تروح تساعد في الزيتون يلا الله يعطيك العافية، إحنا معاكم وداعمينكم إن شاء الله منكون أول الناس إذا قدرنا. في فعالية للتراث، في للإكسبو، في للأيتام، في للكذا، الفعاليات متنوعة، اللي ما عجبك ما تشارك فيه، اللي عجبك شارك فيه، اللي شايفه مناسب أنت ادعمه، اللي شايفه مش مناسب انتقده، ما حدش مانع يعني. فعرأي مرة تانية عرأي باسل يعني نقلب الصفحة. يا سيدي علو خير. خلينا ننتقل لفيديو تاني. إحنا على كل حال في معنا ضيف كان لازم يكون، مش رح أذكر اسمه لكن يبدو مش جاهز لأنه
1: ضل وقت، ضل وقت،
0: ضل وقت منشوف. خلينا ننتقل لشيء تاني. امبارح صباحا بقلب ولا إذ بزملائنا في تلفزيون المدينة طالعين لايف من أحد المساجد في طول كرم، وأنا من المرات النادرة صراحة اللي أحضر لايف طويل، ما عنديش هالنفس، بس عجبني كتير كتير البنات اللي حافظات القرآن اللي إجوا يسردوا القرآن في طول كرم، كم متمكنات في الحكي يعني. لفتني وضليتني أحضر تقريبا معظم اللايف، بنات صغار 7 و8 و9 حكوا أبيات شعر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حكوا عن فضل حفظ القرآن، عندهم خطابة ممتازة، مخارج حروف ممتازة، ومش جايين يسمعوا كتير، 5 أجزاء و3 أجزاء و7 أجزاء يعني، مش يعني. لكن في جيل أيوه رائع موجود مميز في كل مكان، وبرضه اللي بيحمي التراث وبيدافع عنه كل الاحترام، ما هو كلياتنا شايفين الاحتلال كيف بسرق الفلافل عنا، ما هو سرق الأرض بدوش يسرق الأواعي. خلينا نسمع لي إحدى المشاركات وهي كفيفة لكنها أظن حفظت القرآن كاملا.
2: الحمد لله رب العالمين، اليوم أنا جاي على مسجد الروضة أسرد 20 جزء، أنا حافظ الحمد لله تقريبا 24 جزء، بس إن شاء الله اليوم جاي أسرد 20 جزء، العام سردت 10 الحمد لله، واليوم إن شاء الله جاي أسرد 20. طبعا الحمد لله يعني صح إني أنا كفيف، بس الحمد لله إعاقتي ولا مرة كانت عائق بطريقي، يعني دائما الحمد لله بتنطيني دافع إني أكون أحسن وأفضل الحمد لله. يعني صح إنه طبعاً 20 جزء كان فيهن يعني الحمد لله سرت، كان فيه تعب واجتهاد، بس الحمد لله كانت الفرحة أكبر وكان فيه طمأنينة والحمد لله رب العالمين. طبعاً اليوم الحمد لله الفرحة لا توصف، وكما قال تعالى كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هاي أحلى فرحة الحمد لله إحنا اليوم يعني الحمد لله يعني بنفرح فيها، هذا أحلى شعور الحمد لله. وطبعا الإنسان دائما يكون عنده إنه ما في إشي مستحيل في الحياة، يعني دائما يكون عنده الأمل قوي بربنا الحمد لله، ربنا يعني إذا أخذ إشي بعوض 100 إشي الحمد لله بداله. وطبعا بهدي شكري بهدي هذا نجاحي لأهلي اللي يعني الحمد لله يعني أنا لو ما هم ما بوصل لهون، وبشكر معلمتي كفاية خليل، وبشكر كل معلمي وقفت بجنبي وكل واحد يعلم، كل معلم علمتني حرف، وشكرا لصاحباتي ولكل حدا بدعمني الحمد لله رب العالمين. حبيت احفظ القران مشان يكون لي شفيع يوم القيامه، ومشان ان شاء الله البس اهلي تاج الوقار، ويكون الحمد لله يكون احنا هو اصلا يعني القران اجمل صديق بيرافقنا يعني. الحمد لله هذا احنا اهل احلى شيء بالحياه.
0: الله يجزيهم الخير يا رب ويرفع قدرهم، وما شاء الله السرد القرآني في كل مكان موجود، كل الدعم وكل التقدير له. دكتور أكرم سعادة صباح الخير أبو باسل بقول بنزل، بحكي عن حاله دكتور، بنزل بوست طبي، بوست طبي عن التسنين إنه لا يسبب حرارة، بينقسم المعلقين لقسمين مع وضد. فهذا حالنا مع الأسف مع السوشيال ميديا، يعني رأي طبي دكتور طبيب بنزل، يعني يجوز أنا ما بفهم بالطب عشان أعلق عليه، ممكن من التجارب دكتور أكرم بعض الناس شافوا أنه ما بسبب حرارة وفعلا، وفي ناس لا صار مع أولادهم حرارة، ممكن مش بسبب التسنين لكن مضاعفات. وقصده أنه حتى المختصين لما بنزلوا منشور كتير ناس بقول لك إيه شو فهمك فيش منه. فللأسف الشديد هذا حالنا. في عندي من أبو أسيد يسعد صباحك دكتور غسان المصري، بعت لي رسالة وأنا لازم أحكي عنها، إنه بقول للأسف الشديد تطبيق يبوس بالنسبة للموظفين في بعض العقبات، يعني دون ذكر الحالة اللي ذكر لي إياها، لكن يبدو في ما زال عليه بعض الملاحظات وبعض أنا ما دخلت عليه، لكن أكثر من حدا قال إنه تطبيق يبوس اللي هو للموظفين الحكوميين اللي بخصم مية وكهرباء وكذا في مشكلة في بعض الأحيان يجب معالجتها، وبطلب بعض الأمور ممكن مش سهل إنها تتوفر عند بعض الموظفين. هشام حسين صباح الخير، عبادة المصري يسعد صباحك، كريم خليل أيضا كل الاحترام والتقدير، وأحمد خويري صباح الخير. صباح الخير أيضا لبشار خويري ومحمود مرمش مرة تانية وكل المتابعين الكرام.

0: تفضل دكتور. آخر القدس قبل 20 عام جاهزة ولا في ملاحظات جديدة عندك؟
1: بتعرفي للأسف القدس قبل 20 عام كانت أجواء يعني مؤسفة في الضفة وغزة، قتال داخلي وإشكاليات
0: قبل 20
1: ولكن
0: سنة.
1: لكن داخل أنا العناوين السياسية، رئيس كانت طبعا هي رمز أمريكي في أي وقتها، تدعو الفلسطيني لتشكيل حكومة تحترم مبادئ الرباعية ووقف الاقتتال. المستوطنين استغلوا حرب لبنان لتوسيع 31 مستوطنة عشوائية بالضفة الغربية قبل 20 سنة. فموضوع العشوائيات والبؤر شغالين فيها من فترة طويلة. شهيد من مخيم خان يونس وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي لورشة حدادة. منظمات دولية وغير حكومية تحذر من كارثة إنسانية فلسطينية.
0: نعم هذا تغيرش. قبل 20 عام. بما أنه بنحكي عن غزة وفي بعد شوي يكون معنا زميلنا لؤي حجازي، بس خلينا نشوف هذا الفيديو. مبارح يا إخواننا الاحتلال قصف منزل، قتل 4 سيدات مجزرة النساء مسمينها مع شاب، 2 منهم مسيحيات ودكتورة جامعة وإمها. فيعني واضح، وهي مش أول مرة بتم يعني استهداف مناطق بسكن فيها أخواننا من الطائفة المسيحية، وفي قصف علني كان لكنائس في غزة. يعني أكيد ما في تمييز الفلسطيني، وهي على الحواجز ما بوقف والله سيارة المسيحي بمرقوها والمسلم برجعها، لا الاحتلال ما بيميز حقيقة أبدا أبدا. وبالسجن كانوا معنا ناس من أبناء الطائفة المسيحية، لكن مرات بتقول هيك، مرات بتقول إنه وين العالم الغربي إذا بدهم إيش ينتصروا مثلا للمسلمين. طيب هي مسيحيين بس عشان تعرفوا إنه العالم أطرش وأعمى وبالعكس متواضع. خلينا نسمع لهذا الفيديو قبل ما نطلع بفاصل.
2: مسلم بين مسيحي، مسلم خسر ناس ومسيحي خسر ناس، انا عن نفسي خسرت ناس من مسلمين ومسيحيه كثير بعزوا علي. كل يوم قاعدين نخسر ناس بنحبهم وكل يوم جرحى وكل يوم اصابات.
3: فعل اليوم يؤكد على ان الاحتلال لا يفرق بين من هو مسيحي وبين من هو مسلم.
2: امبارح الساعه 1:30 بالليل قام الاحتلال باستهداف في طابق الأرض عند برج الأصالة 1 عند دوار حيدر، ومات ستي وأمي الله يرحمهم. فإحنا بنطالب إنه تخلص الحرب وتقف، لأنه كل يوم قاعدين نخسر ناس بنحبهم وكل يوم جرحى وكل يوم إصابات. فخلص إنه تعبنا كتير في هذا الحرب وكتير استحملنا، لأنه تقريبا 3 سنين نعيش نفس الدمار ونفس الحزن ونفس الحرب، فتعبنا كتير. يعني الاحتلال ما بفرق بين مسلم وبين مسيحي، مسلم خسر الناس ومسيحي خسر الناس، أنا عن نفسي خسرت ناس من مسلمين ومسيحية كتير بعزوا علي. فمنطالب إنه تنتهي الحرب، لأنه كل يوم أحزان وكل يوم دمار.
0: الله يرحمهم جميعا أبناء الشعب الفلسطيني المكلوم في كل مكان. نطلع بفاصل.
4: الساعة الآن 8:00 صباحا.
5: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
6: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: بابا.
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
9: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية، وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
5: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
6: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
10: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد صباحكم من جديد، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. إذن في مجموعة من المعتقلين في مدينة نابلس وأيضا عصيرة القبلية وفي أكثر من منطقة، وبالتالي إحنا نتابع آخر التطورات بشأن هذا الملف. إذن جهاد قزعور وعزة طبيلة تم اعتقالهم من نابلس، وزميلنا الصحفي سامي الشامي وشقيقه من عصيرة القبلية. ما يقارب 10 سيارات محجوزات على حاجز عورتة واحتجاز عدد من الشبان والتنكيل فيهم الآن، هذا الخبر قبل قليل. وأيضا مستمعين الكرام، الحواجز وضعها متقلب، ما في ثبات حتى اللحظة بشأن أوضاعها. وللتذكير اليوم وزارة الصحة في أكثر من العيادات كلها مداومة ما عدا الغربية والتطعيم المركزي.

0: صباح الخير لزميلنا العزيز لؤي حجازي، يومك سعيد.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: يعني امبارح 9 شهداء حسب وزارة الصحة الفلسطينية، وقبل شوي بثينا مقطع فيديو لأحد لابن اللي استشهدت، اللي هي من الطائفة المسيحية، هي قال هي أمي وستي استشهدوا، وقال فقط طيل هالحرب أصدقاء مسلمين ومسيحيين. الوضع جدا مرعب في غزة.
1: يعني سامر، فعليا خلال حوالي 24 ساعة الماضية قطاع غزة ودع 9 شهداء، كان يمكن أكبر جريمة خلال الساعات الماضية هو قصف عمارة الأصالة اللي راح ضحيتها 5 شهداء، 2 طبعا سيدتين وابنتيهما، يعني سيدة من الطائفة المسيحية وبنتها، وأيضا سيدة مسلمة وبنتها، جيران بيفصل بينهم حيط، يعني شقتين متجاورتين. الاحتلال قام بقصف العمارة الساعة تقريبا 1:30 فجرا دون أي سابق إنذار. منطقة جدا هادئة في حي الرمال أو قريبة جدا على تل الهوى، يعني بالتالي تتحدث عن جريمة الاحتلال ارتكبها بدم بارد، وهو يدرك تماما بأنه هذه عمارة سكنية فيها عدد سكان كبير، ناس مدنيين، فارتكب هذه الجريمة ليروح يعني ذهب ضحيتها سيدة من الطائفة المسيحية وابنتها، طبعا تم تشييعهم في كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة، وأيضا سيدتين، سيدة وابنتها من عائلة البوبو، كانوا دائما يعني مساكنين في الدور الأرضي، والناس بتشوفهم وبتعرفهم يعني جيدا، ناس يعني
0: هي محاضرة جامعية، أظن محاضرة جامعية،
1: صحيح،
0: دكتورة في الجامعة،
1: دكتورة أكاديمية. وللعلم سامر، أنا كنت في العمارة هذه قبل حوالي 4 ساعات، كنت بزور صديق إلي ساكن في نفس العمارة، يعني تصور
0: يا رحمة الله.
1: أنا روحت الساعة 9 مساء أو 9:30، 1:30 فجرا تم قصف العمارة. طبعا في كمان شاب فتى عمره 15 سنة كان بيلعب مع أقرانه، يعني على باب العمارة واقف، يعني بتسامر هو وجيرانه، واستشهد بلال عودة أيضا في هذه الجريمة. طبعا العمارة للأسف سامر يعني منظرها كان مرعب، لأنه كثير من الناس الضربة كانت في الطابق الأرضي، وبالتالي عمدان رئيسية في العمارة تضرت بشكل كبير. يعني تتحدث عن مش بس شهداء يعني من هذه الجريمة، أيضا ممكن يكون في يعني نزوح لسكان العمارة، لأنه فعليا العمارة قد تكون آيلة للسقوط للأسف، وبالتالي بنحكي عن تشريد عشرات الأسر من وراء هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال. فبالتالي دائما عندما نتحدث عن جريمة يرتكبها الاحتلال سامر، الأمر ليس لا يتعلق فقط بشهداء، إنما أيضا ممكن حركة نزوح، ناس بتنام في الشارع، ناس ممكن تفقد يعني مصادر رزقها إذا كان في يعني دكاكين أو حواصل تجارية في هذه المنطقة، وبالتالي نتحدث عن جريمة مركبة يرتكبها الاحتلال. طبعا كانت الحجة إنه يعني استهداف شخصية كبيرة في حركة حماس،
0: علي العمودي، صح؟
1: علي العمودي، صحيح. هذا طبعا وفق مصادر إسرائيلية بحتة، يعني ما حدش تحدث، فيش مصدر فلسطيني قال إنه هذا الرجل كان موجود في هذه المنطقة أو كذا، لكن هي فقط مصادر إسرائيلية قد تكون حقيقية وقد تكون فقط لتبرير هذه الجريمة سامر، يعني مش شرط ناخذ رواية الاحتلال عنها مسلمات، ولكن بالنهاية حجم الجريمة كبير جدا، وثلاث صواريخ صاروخ من الناحية الشرقية، وآخر من الغربية، وآخر من الجنوبية، يعني هو حاولوا أن لا يتركوا للناس مفر للهرب، يعني يريدوا قتل سكان الثلاث شقق المتجاورة والمتلاصقة دفعة واحدة، وبالتالي للأسف ارتقى 5 شهداء في هذه الجريمة. طبعا بعدها بساعات سامر الاحتلال يعني ما فكرش أنه والله يرتكب جريمة فيهدى شوي، لا، قتل فلسطيني في قصف في بيت لاهيا، شهيد أيضا في دير البلح، شهيد في النصيرات، وبالتالي مكينة القتل الإسرائيلية تعمل، رغم أنه يعني البعض اعتقد أنه يعني ممكن لما تكون في شهداء من الطائفة المسيحية شوي الاحتلال يعني يبرر أو يهدى شوي أو كذا، لا لا، هذا أمر يعني صار لأنه عنا في قطاع غزة أكثر من 30 أو 35 شهيد من الطائفة المسيحية موجودين خلال الحرب هذه. طبعا عندما نتحدث عن هذا الرقم بالنسبة لقطاع غزة رقم كبير، عندما تقول أنه عدد المسيحيين اليوم في قطاع غزة لا يتجاوز 1000 نسمة، عندما يستشهد منهم 30، فأنت بتحكي على نسبة يعني لا بأس بها من الشهداء في قطاع غزة. طبعا كان عدد المسيحيين في قطاع غزة أكبر من هيك بكثير، ولكن مع الحصار والتضييق وكذا جزء منهم غادر للضفة الغربية، جزء منهم حملت جوازات أجنبية، يعني حتى قبل الحرب تركوا قطاع غزة. ولكن في قطاع غزة سامر يعني كان معروف أنه أكثر من 5,000 أو 6,000 مسيحي موجود في قطاع غزة قبل الحرب وحتى قبل سنوات الحصار، لكن بسبب ضيق الحياة بدأوا يحاولوا يبحثوا عن يعني بدائل. وطبعا يمكن لأنه في بعض التحالفات الكنسية يعني سهلت لهم خروجهم من قطاع غزة، وبالتالي المسيحي في قطاع غزة يعاني زيه زي المسلم، لا فرق نهائيا يعني. وبالتالي أنت بتتحدث عن 3 كنائس دمرها الاحتلال وقصفها في قطاع غزة زيها زي باقي المساجد، يعني لم تكن له حرمة يعني هذا. بالتالي عندما نتحدث أن الاحتلال يستهدف الفلسطيني بغض النظر عن لونه عن دينه عن أي معتقد، وبالتالي هو مجرد ما أن يكون فلسطيني هو مستهدف في قطاع غزة. وكما قلت سامر الاحتلال لم يترك لنفسه ولو أوقات قليلة للتفكير، لا دائما ارتكب مجازر، قتل فلسطيني في بيت لاهيا وآخر في دير البلح وآخر في النصيرات، وبالتالي ارتفع عدد الشهداء في أقل من 24 ساعة إلى 9 شهداء في قطاع غزة. سامر أيضا لابد من الإشارة أنه امبارح وزارة الصحة أضافت إلى العدد الإجمالي لشهداء قطاع غزة حوالي 181 شهيد، هذول كانوا في عداد المفقودين، تم يعني الانتهاء من ترتيب أوراقهم واعتمادهم عند اللجنة المختصة في وزارة الصحة، وتم إضافتهم إلى قائمة الشهداء بشكل رسمي، وبالتالي نتحدث عن العدد الإجمالي لشهداء قطاع غزة منذ بداية الحرب حتى اللحظة 74,232 شهيد، وأضف إليهم حوالي 8,000 أو 8,500 مفقود للأسف سامر، أغلبهم قد يكونوا شهداء تحت الأنقاض أو الاحتلال خطف يثامينهم ولا يفصح عنها.
0: الله يسعد صباحك يا لؤي، شكرا لك، شكرا، يومك سعيد إن شاء الله.

مرة ثانية صباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام. شوية أخبار دولية. بزشكيان يتحدث عن مخططات لزيارة الضغوط المعيشية. تبون بقول بواخر طاقة جزائرية عبرت مضيق هرمز. بزشكيان بقول الحكومة اتخذت تموضعا جديدا لإدارة الظروف الراهنة. العراق ينقل 2 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز، وطرد عضوين من وفد إيران بعدما تبين بقاؤهما في نيويورك. في نيويورك. ومؤشرات على معركة كبرى في اليمن وتعز جبهة مشتعلة. وهناك في ليبيا الأوضاع الصحية بالغة الصعوبة والتعقيد. مرضى الكلى يعانون من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في ليبيا. مأزق موازنات الخليج، حبس النفط يقلص الإيرادات ويزيد الضغوط. وكثيرة هي التفاصيل اللي العالم يحترق، العالم عماله بيحترق، وللأسف ما حدا متحرك، ما حدا عماله بيحاول يضع حد لهذه المأزق الدولية المتتابعة.

0: يسعد صباحكم مرة تانية، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة. بالليل كان في أكثر من حدث بصراحة، بدنا نحاول نعرف تماما ما الذي جرى. هم حادثين منفصلين تعاملت معهم طواقم الإطفاء والإنقاذ في إطفائية بلدية نابلس. أحدهم كان صوت يبدو انفجار داخل منزل في البلدة القديمة، تبين لاحقا أنه نتيجة تسرب غاز. الأستاذ سلطان البناوي مدير إطفائية بلدية نابلس ضيف عزيز على راديو حياة. صباح الورد.
1: الله يسعد صباحك
0: خير. كيف أصبحت؟ إن شاء الله بخير أخي سلطان.
1: الحمد لله تمام. طيب مسامر. الله يسعد صباحك صباح جميع المستمعين.
0: الله يرضى عليك. إيش التفاصيل؟
1: صحيح، هو اللي صار البارح عبارة عن تسرب غاز أدى لحدوث اشتعال سريع أو وميض يسمى انفجار غاز، مش انفجار جرة غاز.
0: أها.
1: مش انفجار جرة غاز، هو تجمع غاز بمنطقة مغلقة، وصول مصدر حراري أو شرارة سريعة يؤدي إلى اشتعال سريع بالمنطقة، يحدث انفجار سريع، هو انفجار الغاز الموجود بالمحيط.
0: بيطلع صوت انفجار.
1: صحيح، بيطلع صوت انفجار وبيأثر.
0: شفتكم حاطين البوابة مخلعة.
1: صحيح، له تأثير نفس تأثير الانفجار الطبيعي.
0: داخل منزل في إصابات.
1: في إصابة لرجل مسن بالعمر كان يسكن داخل المنزل.
0: كيف؟
1: في إصابة لرجل مسن كان من سكان أحد المنزل.
0: كيف وضعه؟
1: إصابته متوسطة، إن شاء الله إنه أمورك حاليا للتحسن.
0: نعم. طب السؤال يعني حتى الناس تتعلم أستاذ سلطان، شو بيكون السبب؟ يعني زلمة كبير بالسن مين ده يفتح له الجرة؟
1: لا، هي مش حدا فاتح له الجرة، هي خلل في توصيلات الجرة. بيكون بربيش الغاز قديم ناشف مشقق، عدم التأكد من سلامة توصيل جرة الغاز بالمحبس بسعة الغاز، شدها أو فحصها إنه كان في تسرب أو لا.
0: طيب.
1: هي هيك يعني، هي إهمال أو عدم التأكد من سلامة التوصيل.
0: نعم. طب حتى لا تتكرر مع غيرهم، يعني حبذا لو هلا وجهت رسالة للناس.
1: للعلم خلال الأسبوع الماضي هذا الحادث الثاني من نوعه من تسرب الغاز والانفجار. خلال الأسبوع اللي مرق.
0: المرة الثالثة؟
1: المرة الثانية.
0: الثانية بيصير نفس الحدث.
1: خلال الأسبوع نفس الحدث.
0: وين عفوا المكان اللي قبل هيك؟
1: بالمنطقة الغربية من المدينة.
0: برضه نفس القصة.
1: نفس المشكلة.
0: هل جرة الغاز نفسها بتكون تالفة مثلا؟
1: لا لا لا لا، ما لها علاقة جرة الغاز، خلل وسوء بالتوصيلات جرة الغاز بمصدر الغاز.
0: لا أكثر ولا أقل.
1: لا أكثر ولا أقل.
0: نعم.
1: عشان هيك احنا من ناشد المواطنين عبر إذاعتكم والإذاعات المحلية والصفحات، التأكد من توصيلات الغاز، عمل صيانة لبرابيش الغاز. احنا مقبلين على فصل الشتاء طبعا، الكل راح يشغل بويلرات وصبات، من طالبهم قبل الاستخدام تغيير برابيش الغاز، تكون برابيش نشفت، الغاز بيكون بارد، بتتركه فتره طويله برد، بتاثر بعوامل الجو، بيؤدي الى حدوث تشققات وتسرب للغاز من هاي البرابيش، التوصيلات من جلود الغاز، تاكد منها بالطريقه السليمه. نعم. وتغييرها وعمل صيانة كاملة للمدافئ والبويلرات.
0: نعم. السؤال المهم اللي بينحكى عنه الموضوع الحوادث السير، أيضا في كان حادث سير تاني عندكم صح؟
1: صحيح، هذا السير عند مفرق الكندي، سيارة اصطدمت في محول كهرباء.
0: وكيف وضع الإصابات؟
1: في إصابة، تم نقلها للمستشفى، إصابة طفيفة.
0: نعم. بدي أرجعك لموضوع اللي صار على الغاز. هي إحدى الأخوات صباح الخير بتقول اللي صار تنفيس غاز، توحى صباح الخير، توحى الشامي صباح الخير، اللي صار تنفيس غاز وعبى المكان، مجرد ما يشعلوا كهرباء بيصير انفجار بالغاز الموجود بأي مكان، بتشم ريحة كهرباء ما تشعل، بتشم ريحة غاز ما تشعل كهرباء. معقول؟
1: ممكن مش كهرباء، ممكن الثلاجة الأوتوماتيك تاع الثلاجة إذا أعطى إشارة إن الثلاجة تشتغل يؤدي إلى حدوث شرارة تؤدي إلى انفجارها.
0: يعني القصد
1: خطر جدا،
0: إنه الأمر خارج السيطرة.
1: الأمر خارج السيطرة بحالة حدوث أي تسرب غاز، عدم استخدام أي مصدر كهربائي. أو مصدر حراري، وعدم فتح أبواب المنازل والشبابيك مرة واحدة. هذا بيؤدي إلى حدوث المعادلة.
0: هل ينزلوا الأمان؟ هل ينزلوا الأمان؟
1: إذا الأمان مرفوع ما ينزل، وإذا نازل ما يرتفع.
0: بالحالتين.
1: بالحالتين.
0: الحل الوحيد إيش يعملوا؟
1: نزول الأمان ممكن يؤدي إلى شرارة، بحالة رفعه ممكن يؤدي إلى شرارة.
0: تخيل لوين؟ طب إيش يعملوا؟
1: فقط تهوية المكان بطريقة صحيحة ومراحل تدريجية.
0: تدريجي.
1: وإغلاق مصدر الغاز.
0: وإغلاق تدريجيا مصدر الغاز، نعم. الله يحمي الجميع.
1: مصدر الغاز بأسرع وقت ممكن، وتهوية المكان في التدريج في مراحل تدريجية.
0: الله يسعد صباحك يا رب العالمين، يومك سعيد أستاذ. الله يخليك. أهلا أستاذ سلطان الميناوي، مدير إطفائية بلدية نابلس. إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية. شكرا لزميلنا محمود إسكندر والدكتور أمين أبو ردي، ومني أنا سامر خويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: الخليل أو ما تسمى بخليل الرحمن نسبة للنبي إبراهيم عليه السلام، من أبرز المدن الفلسطينية اللي بتحمل في طياتها عمق الحضارة الفلسطينية القديمة. تحتوي على آثار كنعانية ورومانية وبيزنطية وأموية وصليبية ومملوكية وعثمانية.
1: البلدة القديمة من الخليل بنيت بالطراز المعماري ذات الطابع الذي أعطى الصفقة الدفاعية للبلد، فتبقى المباني ملاصقة لبعضها البعض وبنيت على فترات، فالطابق الأول يختلف عن الطابق الثاني على سبيل المثال، والثاني عن الثالث. تتراوح أعمار البلدة القديمة أو المباني البلدة القديمة على عدة فترات، تبقى المباني التي بنيت في العهد المملوكي والأيوبي والعثماني والعثماني المتأخر، فتتروح من 200 إلى 800 عام كحد أدنى، وتبقى بعض المباني الملاصقة خاصة المسجد الإبراهيمي الذي يمتد إلى 1000 عام.
0: تقع الخليل جنوب الضفة

الغربية، وتعد أكبر محافظات الضفة مساحة، وتضم عشرات البلدات والقرى، وفيها مخيمان للاجئين الفلسطينيين، هما مخيما الفوار والعروب.

0: للخليل أهمية دينية للديانات الإبراهيمية الثلاثة. بيتوسط المدينة المسجد الإبراهيمي اللي بيحتوي مقامات للأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم.
1: الآن موجودين بجانب مقام ست نصارى زوجة سيدنا إبراهيم الخليل في بوابة الإسحاقية المنطقة الرئيسية للمسجد الإبراهيمي. هذا هو المكان الرئيسي للمسجد الإبراهيمي، هذه المنطقة بنسميها الإسحاقية نسبة لوجود مقام سيدنا إسحاق في هذه المنطقة. هذا المنبر صنع في مصر، تم إحضاره من مصر إلى عسقلان، وضع في عسقلان على اعتبار كانت فلسطين أصلا محتلة من قبل الصليبيين، بقي ينتظر في عسقلان مدة 100 عام. طبعا أتى اللي هو القائد اللي بنعرفه صلاح الدين الأيوبي، حرر القدس والخليل من الصليبيين، بعدها أدخل المنبر هذا للحرم الإبراهيمي. هذا المنبر عبارة عن 3600 قطعة خشبية ما بتخللوا ولا مسمار، مصنوع بنظام الخشب المتداخل، ومصنوع أصلا هو من خشب الأبانوس يعني طويل العمر. هذه المغارة قبل 4000 سنة اشتراها سيدنا إبراهيم الخليل من أجل أنه يدفن فيها زوجته سارة. دفن هو أيضا في المغارة، ابن إسحاق وزوجة إسحاق رفقة، ابن إسحاق يعقوب وزوجة يعقوب لائقة، هذول الست قبور موجودين في داخل المغارة.

0: تشتهر الخليل بكروم العنب والتين والزيتون، وتزخر بتراث صناعي قديم متنوع، واللي يعتبر مركز رئيسي للصناعات اليدوية مثل الخزف، الفخار، ودباغة الجلود والأحذية. كل حارة في المدينة بتحمل اسم صناعتها التقليدية اللي بيعكس تراثها التاريخي العريق، مثل حارة الأزازين والدباغين، سوق اللبن وسوق العطارين.
1: الفخار هو أقدم حرفة فلسطينية على الإطلاق، لأنه من آلاف السنين بدأت هذه الحرفة قبل الخزف وقبل الزجاج، وهو من المواد القابلة للتصدير في الخليل والتي يتم تصديرها. صناعة الخزف تسبق الزجاج والفخار ربما، لأنه فيها جاذبية أكثر، فيها فن أكثر، فيها تلوين ويواكب العصر. يعني
0: أنشأ بالخليل تكية سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي بتقدم الطعام المجاني للفقراء والأسر المحتاجة على مدار العام، وخصوصاً في شهر رمضان منذ عهد صلاح الدين الأيوبي إلى يومنا هذا. فمن المعروف عن مدينة الخليل بأنها المدينة التي لا تعرف الجوع أبداً، وبيقول أهل الخليل بأنها أنشئت بالأصل في عهد النبي إبراهيم عليه السلام.
2: إنه ما يضلش يبقى أحد جائع في مدينة الخليل والمحافظة طبعاً. التقية زي ما قلت لك من عهد الأيوبيين تقريباً ألف سنة، يومياً عندنا قمح مجروش، جريشة يعني، وقمح نوعية معينة، مش أي قمح بيمشي عندنا. يومين في الأسبوع على مدار العام، اثنين وجمعة بيكون عندنا لحمة أو دجاج. العدد يعني تقريبا هو القمح بيختلف عن اللحمة، اللحمة أكثر بتضاعف العدد. عندنا القمح تقريبا 300 عائلة، لما يكون في لحمة أو دجاج بيقفز العدد ل 600 عائلة بياخذوا الدجاجات من عندنا هون وبيعمل عليهم مقلوبة.
0: أنت بتتمشى بالبلدة القديمة رح تنبهر بجمال حاراتها وجدرانها الحجرية العريقة، فمعظم بيوتها تعود إلى العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية. ومين فينا ما جرب القدرة الخليلية وكرم أهل الخليل اللي لما بتزورها ما رح تروح إلا وإنت حابب ترجع لها. لما تزور الخليل ما تنسى تميل على الحرم الإبراهيمي ومتحف الخليل الأثري اللي يعتبر تحفة معمارية بتوثق تاريخ المدينة، وكنيسة المسكوبية اللي بتمتاز بقبابها الذهبية الكبيرة.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
5: يا زلمة بلحظة، على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة، من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: الساعة الآن 9:00 صباحاً.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: الساعة الآن 10 صباحا.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة،
8: بندورة حمراء صلبة
7: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير والورد والفل والياسمين، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون كمان معنا طبعا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. صباح بداية أسبوع جديدة، صباح يوم الأحد، صباح الدوام، صباح الموظفين والعاملين على اختلاف أعمالهم وأشغالهم طبعا. صباح الخير لكل حدا صحي هيك على أمل جديد، فرصة جديدة، حياة جديدة. صباحكم خفيف إن شاء الله هيك مثل نسمات الهواء، وهيك يكون دافي مثل فنجان القهوة طبعا. قوموا هيك اشربوا قهوتكم، صح صحوا، بلش يوم جديد، تعالوا هيك احضرونا ندردش مع بعض، نحكي مع بعض أكتر، نطمن عن بعض. وصباح الخير لنابلس أكيد، صباح الخير لأهل نابلس، صباح الخير لكل شوارع نابلس، حارات نابلس، زقق نابلس، صباح الفل. وصباح الخير للمحلات يلي حاليا أكيد بلشت هيك تفتح أبوابها. الله يرزقكم جميعا ويبعث لكم كل الخير وكل الأيام الحلوة بكل السعادة. صباح الخير لكل حدا هيك ببلش يومه بفرصة حلوة، فرصة جديدة، أمل جديد، حياة جديدة. دائما تذكروا أنه اليوم اللي مرق خلص بدنا نسكر عليه شو مكان، نبلش يوم جديد، يوم حلو. بركي هيك تلاقوا إن شاء الله فرصة حلوة، شغل جديد، حياة جديدة، أشياء كتير إن شاء الله تكون حلوة. وهيك بلشوا يومكم بطاقة حلوة عشان كل شيء هيك يصير معكم حلو، كل إشي معكم يمشي، وفي أشياء حلوة إن شاء الله هيك تكون بتستنانا، وأكيد إنه منستاهلها يعني. فصباح الخير لكم، وإن شاء الله هيك مننبسط بحلقة اليوم وموضوع اليوم، وصباح الفل بلدي.

0: صباح الخير كمان لكل النشيطين يلي بلشوا يصبحوا علينا. صباح الفل أم العبد، أبو علي يسعد لي هالصباح، محمد أهلا فيك، ديما السلع يسعد لي صباحك، وأبو عمار ووفاء محمود صباحكم فل، أهلا وسهلا. طبعا هيك أكيد كلكم تتساءلوا إنه ليش أنا اليوم طالعة، ليش مش أنغام. فاليوم يا جماعة الخير أنا رح أكون معكم إن شاء الله هيك لفترة أسبوع تقريبا، لأنه أنغام زميلتنا طلعت هيك طشة تسافر، فالله يهنيها أكيد، ونتمنى لها رحلة ممتعة ومسلية وتروح هيك تغير جو وتنبسط، عقبالكم كلكم هيك تطلعوا الطشة وتغيروا جو وتغيروا نفسيتكم، وإن شاء الله هيك بتنبسطوا معي. يعني أتمنى أنه هيك أكون خفيفة ظريفة لطيفة عليكم، نقضي وقت حلو. أنا مش رح أضل لحالي، يعني كمان شوي رح تطلع هند معي، بس قلت هيك أبلش أنا أول إشي عبين ما ترجع هند. فأنغامي مسافرة يا جماعة الخير، وأنا رح أكون معكم إن شاء الله هيك تحبوني أكتر على برنامج الصباح وتفضلوني، ونقضي وقت حلو. برجع بحكي صباح الخير عبادة، يسعد صباحك، أهلا وسهلا. محمد صار مجاوبنا على السؤال. محمد كتير حدا نشيط انت يا محمد. سؤالنا اليوم طبعا من اختيار ام السعد، نوجه لها تحية وصباح كتير كبير لهندو، يسعد لي صباحك. سؤال خفيف ظريف صراحة هيك لطيف. بيحكي السؤال يا جماعة الخير انه لو قدامكم باب سحري، تمام، تقدر تفتحه بوصلك لأي مكان بالعالم، انك انت تقدر تشرب قهوتك، هركزوا ركز على القهوة، احنا اليوم تقدر تشرب قهوتك فيه هلا وترجع لدوامك، ايش المكان اللي انت بتختار هيك تخطف حالك خطفة سريعة تروح تشرب فيه قهوة وترجع على دوامك؟ يعني خاصة قهوة الصباح، صراحة قهوة الصباح لا تعوض، والمهم انكم هيك تختاروا ناس عن جد تكون إيجابية، تكون هيك بتفائل انه تختاروها للصباح، عشان احنا دائما بنعرف انه الشخص اللي بتبلش فيه نهارك حسب ما هيك بتكون نفسيته، فانت نهارك كله رح يكمل على هاي النفسية. فايش المكان اللي بتختاروه هيك اذا قدرتوا تفتحوا باب توصلوا على هذا المكان تشربوا قهوتكم وترجعوا سريعا على الدوام؟ ابو غالب عنتر صباح الفل يا ابو غالب، نورتنا، يسعد صباحكم، كتير انتوا نشيطين اليوم صراحة. فبنستنى اجاباتكم اكيد. رحلة سعيدة أنغام، والله إن شاء الله هيك إن شاء الله بتنبسط وبتغير جو بترجع لنا هيك مفرفشة أنغام. وبدنا ناخذ أول اتصال ونقول صباح الخير.
1: يا صباح الخير يا أختي أميرة.
0: يا صباح الفل،
1: كيف إن شاء الله منيح؟
0: الحمد لله، أنت كيفك، شو الأخبار؟
1: الله يرضى عليكم ويهديكم ويسعدكم
0: جمعا يا أبو فادي، يسعد لي صباحك
1: وعن الهم يبعدكم يا رب يا
0: جميعا
1: الله.
0: جميعا يا رب.
1: لو في باب سحري
0: وين بتروح تشرب قهوتك يا ابو فادي؟
1: ان شاء الله على السعوديه، على عمره او على الوت.
0: حلو حلو والله، اماكن جميله
1: يا بيي، اشوف الصخره قدامي
0: والله عن جد، يعني خاصه هيك فتره الصبح لسه الشمس هيك حياة. بتطلع والله اجواء
1: الصخره حياه.
0: والله للامانه
1: مو شو بيقولوا هي فيش بيقول خلاص عن بالي هي روح فداء وابرح فداء
0: عليه أفضل الصلاة والسلام،
1: روحي فداء وأبرح فداء. اللهم صل على سيدنا محمد بهذا اليوم المبارك، إن شاء الله أيامكم هذا تبان
0: جمعا يا أبو فادي،
1: الحلال ويبن عنكم رضا حرام، لجميع المستمعين رضا حياة،
0: الله يسعدك،
1: جميع أهل نابلس ومحبين نابلس،
0: آمين،
1: مخيمات نابلس وقرى نابلس وفلسطين، الله ينتقم من كل واحد بكرهنا،
0: آمين، هاي ضرورية،
1: يهدي بالي اللي بحبني،
0: آمين يا أبو فادي، الله يسمع منا
1: وهذا البال جميعا
0: جمعا يا رب،
1: الله يبارك
0: يسعد لي هالصباح. أهلا وسهلا. محمد بيحكي لنا إنه بيفتح باب على اسطنبول، حلو، قهوة تركية على البسفور، ساعة هدوء وبعدها بيرجع الدوام كأنه ما غاب. حلو هيك كاسة قهوة على البحر على مضيق البسفور، والله أجواء حلوة يا محمد. عبادة بيفتح الباب على البلدة القديمة بالقدس وبشرب قهوة بين الحارات القديمة وأجواء الصبح الحلوة، بعدها بيرجع على الدوام. خلص لين يرجع على الدوام ناخدها عطلة يا جماعة الخير، قاعدين وقاعدين، ما احنا منكمل هاليوم ان شاء الله. هيك كلكم بتروحوا على الأماكن هاي اللي انتوا بتكتبوها وبتتمنوها. حنظل علي صباح الخير، أبو غالب بيسعد صباحك يا أبو غالب. كمان بدنا نحكي مين ما صبحنا على سوسو قناديلو، يسعد لي صباحك، نورتينا شرفتينا. بتفتح الباب والمسجد الأقصى قدامها. الله هيك بتشرب القهوة بترجع على الشغل، بتعمل جلسة تصوير كمان هناك عشان بتكون هيك المناظر كتير حلوة كمان يا سوسو. هاي نقطة لازم تاخديها بعين الاعتبار. إن شاء الله كلنا منروح هناك ومنشرب القهوة ومنفطر ومنقضي أيام كتير حلوة يا رب. الله يطعمنا إياها، يسعد لي صباحكم. إذن لو هيك قدامكم باب سحري بدكم تفتحوه تروحوا تشربوا قهوة هيك على أول مكان خطر ببالكم، وإذا بدكم هيك ترجعوا على الدوام إيش المكان اللي بتختاروه على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

ديما بتحكي لنا انها بتروح على امريكا عند دار اخوها بتشرب قهوتها. حلو، الله يلومكم على بعض يا ديما، ويجي عندك هون هو يشرب قهوه وتطلعي انت عنده تشربي قهوه. صباح الفل لك ولاخوك يا ديما اذا بسمعنا. صفاء الترتير صباحك فل يا صفاء. بتحكي لنا صباح سعيد لكل المستمعين والمتابعين، ورحله سعيده للعزيزه انغام، تستاهل كل خير. اه والله ان شاء الله بتنبسط وبتقضي وقت حلو. كمان بدنا نحكي، انا المشكله مش طالع عندي كل الاسماء اللي طالعه على اللايف بتحضرنا، فصباح الخير هيك بدون ما ننسى حدا، بدون اسماء بدون القاب. صباحكم فل جميعا. ليلى هريش صباحك فل يا ليلى. بعد شوي هيك بدنا نحكي بموضوع نشوف ارائكم فيه يا جماعه الخير، الا وهو امبارح اكيد كلكم شفتوه، هو موضوع العرس الفلسطيني اللي صار امبارح هنا بالبلده القديمه. بس هيك نمشي وقت البرنامج اكثر نحكي عنه. يعني اكيد كلكم شفتوا الصور، اكيد كلكم شفتوا البوستات، شفتوا كيف الاجواء، وشفتوا الانتقادات، شفتوا اكيد كمان الحكي الحلو عن اللي صار امبارح. فهلا هيك بعد شوي نحكي عن الموضوع، مندردش فيه اكثر، منشوف وجهات نظركم. انا صراحه بحب اسمع يعني من الناس، اشوف الانتقادات، اشوف السلبيات، فمنناقشه بعد شوي ان شاء الله هذا الموضوع. ابو علي بيحكي لنا العراق الحبيب واهله، والله حلوه العراق، بشوفها على الصور، اكيد ما رحتها بس انها حلوه صراحه. يعني بغداد انا كتير بحب بغداد، كتير حلوه. حنظله بروح على سوريا، بحكي لنا سوريا امنيتي ازورها من زمان. والله انا من فتره يا حنظله شفت كتير ناس بتحذر انها ما تيجي على سوريا، ما بعرف ليه صراحه. يعني في اشي ما بعرف صاير اشي جديد او في اجراءات معينه، يعني صاير كانه في تجديد او ما بعرف وين المشكله. بس انا صراحه من فتره شفت كتير ناس بتحذر ما تيجي على سوريا، ليش صراحه ما عندي اي فكره. بس مع هيك ان شاء الله اكيد بتروح بتزورها يا حنظله، وهيك بتشرب قهوه على الميدان. مش في هناك منطقه مشهوره اتوقع بسوريا اسمها الميدان اذا ما خاب ظني، فان شاء الله بتروح وبتشرب قهوه وبتقضي وقت حلو. وانتم شاركونا وين هيك حابين تروحوا تشربوا قهوه، لو عندكم هيك باب سحري تقدروا تفتحوه وتروحوا هيك تطيروا طياره، ايش المكان وليش بتختاروا هذا المكان بالذات على 2379143، واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على

0: وفاء بتحكي انه رحله موفقه لا نغوم، الله يهنيها ويسعدها يا رب، اللهم امين، وعبالكم جميعا تطلعوا هيك تغيروا جو. صراحه الواحد بحاجه هيك كل فتره وفتره يطلع ينفس عن حاله عن جد، يعني بهالاوضاع اللي احنا بنعيشها، بهالهموم اللي احنا فيها، فحلو الواحد صراحه يطلع يغير جو، يرفه عن حاله شوي اقل ما فيها يعني. طب عبين ما هيك ناخذ اجابات اكثر عن السؤال، هاتوا هيك نتناقش شوي عن موضوع العرس الفلسطيني اللي صار امبارح. شو رايكم فيه عن جد؟ يعني الناس ممكن في ناس حتى راحته، فاللي راحوا او ما راحوا شاف هيك على الفيديوهات، شاف على الصور، شو رايكم عن جد بموضوع العرس اللي صار امبارح؟ يعني انا بحب اسمع منكم. بس خلينا ناخذ الاتصال اولا. صباح الخير.
1: يا صباح النور.
0: يا صباح الفل.
1: نابلس فول وياسمين وعنبر ان شاء الله تعالى.
0: يسعد لي صباحك.
1: وان شاء الله سفريتها تكون حلوه ومنيحة، والله يهدي بالك وبال المسلمين جميعا يا رب.
0: آمين يا رب.
1: ورحلة موفقة للجميع يا رب العالمين
0: إن شاء الله.
1: أول إشي أنا بحب أروح على غزة الحبيبة، لأنه عائلتي وراي بكلهم بغزة، مخيم الشاطئ كنت أقعد هناك على البحر، شو صوت البحر ما أحلى، وإحنا ننزل أذان الصبحيات نقعد على البحر، إشي بجنن
0: يا عيني.
1: وعلى عكة على جامع الجزار كنت أيام أروح أسافر هناك، أقعد هناك الثاني بجنن، منطقة حلوة، منطقة بتجنن. يعني كل الداخل الأخضر والله العظيم، والله أيام جميلة.
0: جنة
1: فيش
0: جنة.
1: إشي يرجع زي الزمان. يا ريت يعود الزمان يوما إني أطلع مخيم الشاطئ وأقعد عليه نحكي.
0: إن شاء الله بترجع هاي الأيام.
1: وبعدين اللي العرس اللي الحلو الجميل اللي أنتوا قدمتوه، ونابلس قدمته، نابلس يعني أم الدنيا، نابلس زينة، نابلس مزينة بأصحابه بأهلها بعقاراته بتراثها الحديث القديم اللي بجنن. كل واحد بنتقد نابلس بنتقد حاله، ما ينتقد نابلس.
0: بس احنا كمان لازم نوضح نقطة، ان الناس كلها بتفكر انه هذا العرس النابلسي، هو مش عرس نابلسي، هو عرس فلسطيني.
1: لا، هذا تراث حديث للجميع. يعني الكل بنبسط فيه، الكل انه بشوف نابلس وغير نابلس وبرام الله وبالقدس وين مكان. هاي عملوا عرس في الخليل بجنن من كم يوم. يعني عرس 40 عريس في شيء يعني لا يصدق العين، انه انتوا بتشوفوا كل المشاكل اللي احنا فيه، قاعدين من نسيكم، قاعدين من شغلكم في اشي تاني، لانه احنا نمضل نقول المستوطنين ادعوا المستوطنين. يوم فاتوا على نابلس يا جماعة، وين ضل اشي ساخ سليم؟
0: ولا ضل اشي
1: ساخ سليم؟ كل بكرة بتلاقيهم بقلب المدينة نازلين بكذروا، ما حدا بيقول لهم وين انت، هاي بالخليل، هاي وين مكان. أقسم بالله الإشي جميل جدا امبارحيات، برفع الراس وإشي منظر حلو،
0: وخلى يعني الناس بقلب البلد القديمة،
1: بقلب البلد القديمة صار في ناس في إجر امبارحيات.
0: صحيح
1: إشي طب إحنا شو بدنا غير هيك، إنه ناس تكون عمرانة، في ناس تيجي عليها، في ناس كذا. يا ريت تخوتنا بالبلدية يعملوا منتزع جمال عبد الناصر، مدينة ملاهي، بصير الإقبال أكثر على مدينة نابلس. منتزة كبيرة أقسم بالله، فعل تكلة ولا إشي فيها منيح. ليش ما نحط مقاعد؟ ليش ما نحط كهرباء؟ ليش ما نحط الشرطة البلدية اللي موجودين؟ ليش داية عفوا نضل على البسطات؟ ليش ما نحطهم بمنتزة جمال عبد الناصر؟ يرتبوا لنا، ممنوع الشباب لحالة، ممنوع يكونوا إلا يفوتوا مع أهاليهم أو مع يعني عائلات. والله الواحد بيحكي من حرقته.
0: أكيد
1: نابلس.
0: أكيد
1: نابلس بلدنا، نابلس حبيبتنا،
0: نعم،
1: وعيوننا، ونابلس أم الدنيا.
0: صح.
1: يعني هن بيقولوا مصر أم الدنيا.
0: لا، نابلس.
1: أنا بقول لا، نابلس أم الدنيا.
0: طبعا.
1: وصباح الخير لأب عصام الشامي ونضار الشامي، وكمان لأب مصعب ميت جود الله، وعلاء الخباص، والحج خالد سامر الداموني، ولزوجتي العزيزة وأولادي كليتهم، ولأب فادي النجار، ولاخوتي كليتون، ولجميع المستمعين اللي بيسمعوا راديو حياه الرائع، لانه هو رائع، بجيب كلام حلو من اختنا ام سعيد، ومن كمان سامر خويره يسلموا ايديه، وكمان لسانه الحلو الطيب اللي بيطلع منه بنقط سكر.
0: طبعا
1: يعطيكم حتى يرضيكم.
0: الله يسعدك. صباح الفل، اهلا وسهلا. بدنا نصبح على نغوم، انغام يسعد لي هالصباح. انغام بدي اهديكي اغنيه هلا سريعا بما انك خلص انت بطلتي هلا محسوبه على نابلس صرتي محسوبه على مصر يا انغام، فنهديكي هيك اغنيه تعيشك الاجواء و

أهم إشي مش ترجعي لنا مصرية يا أنغام وهيك تلقطي على اللغة بسرعة، خلاص بترجعي هون، نرجع لأصلنا، كل واحد بيرجع لأصلها. صباح الخير أحمد أو صبرة، صباح الفل تمارا، يسعد لي صباحك. ومصالحة عبد الحكيم، صباح الخير أهلا وسهلا. أريج، صباح الوردات والفلات أمورة، صباحك فل يا أريج، ترجع بالسلامة أنغام وآمين يا رب. وفاء بتحكي لنا بتروح على شاطئ بحر هادي، حلو هيك وقت الغروب والأمواج هيك بتطلع وبتنزل، وفنجان قهوة صراحة هدوء ما بعد هدوء، فيش بعد هواها. بتقولنا أنغام، انت ارجع احكي فيش بعد هواها يا أنغام، وبعديها لكل حادث حديث. أحمد بحكي لنا أنغام وفية لدرجة بتصبح حلانة وهي بالطيارة، فيش بعد هيك وفى للصراحة. أنغام أصيلة أنغام. نجات صباح الخير. إذن لو عندكم هيك باب سحري تقدروا تفتحوا يوصلكم على أي مكان، تروحوا تشربوا هيك في فنجان قهوة نفسكم، تروحوا تشربوا بمكان معين، إيش المكان اللي بتختاروه؟ على 23791 43، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: العالم.
1: صباح الخير. بدنا نحكي لعبادة إن شاء الله تروحي ترجعي والسلامة. بحكي لك يا أنغام بس ما اتفقنا هيك. بحكي لك اتفقنا نروح كلنا رحلة. خانتنا أنغام وطلعت لحالها يا عبادة. المرة الجاي بنعمل رحلة إن شاء الله. الله يطول بعمر حجاتنا وفاء. بتحكي لنا والله حفلاتها كانت رائعة. الله يهدي البال وترجع هذيك الأيام بأحسن حال. طب احكوا لنا هيك كمان أراءكم عن العرس. بما أنكم شفتوا الأجواء مبارح، شفتوا الصور، شفتوا الفيديوهات، شو انتقاداتكم، شو إيجابياتكم عن اللي صار؟ أنا صراحة حبيت الإشي. يعني أنا شفت هيك مبارح كمية انتقادات مبالغ فيها عشان نكون واضحين، بس أنا ما حسيت إنه الإشي بيستاهل الانتقادات أو الإشي بداية أو الإشي مش حلو. بالعكس الإشي كان كتير حلو، ولكن كان بده تنظيم أكتر فقط مش أكتر. الناس معترضة إنه يعني من ضمن التعليقات إنه مش هيك العرس النابلسي. يا جماعة أنتوا ركزوا منيح، هذا ما اسمه عرس نابلسي، هو عرس فلسطيني يعني ما حددنا نابلس، هو عرس فلسطيني بشكل عام تمام. بس هيك حبوا إنهم يعملكم فعالية حلوة تغيير جو إنه يطلع من البلدة القديمة بنابلس، وصراحة كان حلو. يعني ما شفت الإشي مبالغ فيه، ولا شفت إنه الإشي رايح لأشياء تانية أو في تجاوزات، لا الإشي كان حلو. وأتمنى إنه ترجع نعمل هيك صراحة فعاليات. يعني أنا كتير انبسطت، الإشي كان كتير حلو. صح رحنا غطينا وصورنا مبارح، بس صراحة أنا وهند كنا عايشين الأجواء، يعني عايشين معهم وعايشين الدار. الإشي حلو صراحة، وإن شاء الله نرجع نشوف هيك فعاليات تانية حلوة بس بتنظيم وترتيب أكتر. عبير مبروكة صباح الخير. فنجان قهوة بساحات الأقصى مع سكينة المكان كفيل يعني إنه يعطيها راحة وطمأنينة. نسأل الله أن يرزقنا جميعا زيارة الأقصى والصلاة في. آمين يا عبير. يسعد لي صباحك. صباح الخير يا حور العين، أهلا وسهلا. الحنة مش لأهل نابلس بل للقرى. تمارة بتحكي صحيح، بس هلأ في كتير صاروا بيعملوا هاي أجواء الحنة وحفلات الحنة بنابلس. شفت يا عبادة، شفت أنغام شو عملت، طلعت وراحت خانتنا. نجات صباحك فل يا نجات. نجات بتحكي لنا إنه نجات بتحكي لنا وين تعليق نجات. تعليق نجات راح من عندي. بابها السحري بتحكي لنا جبل الشيخ اختارت المكان الأجمل والأكثر إبهارا عشان نكسر الروتين. يعني إنه نفتح هذا الباب يعني إنه أنتقل فورا من حرارة البيوت والروتين لقمة جبلية حلو فيها هيك تلوج بيضاء، ناخد هواء نقي بارد بعيد، تشحن طاقتها بثواني معدودة، تطلع بالتل فريك ياخدوا صور حلوة مع التلج ويرجعوا لمكانهم بقمة النشاط والانتعاش. والله تفكير خارج الصندوق يا نجات، صباح الفل. يوسف الزمار صباح الخير. طيب دقيقة نشوف. الله يهدي بالك أنغام. آمين. إن شاء الله هيك بنعمل رحلة لقدام يا عبادة، إن شاء الله بنعمل رحلة لقدام. إذن السؤال بحكي لو عندكم باب سحري تقدروا تفتحوه، تروحوا تشربوا قهوتكم بمكان معين وهيك تخطفوا حالكم وترجعوا بعدها على الشغل، إيش المكان اللي بتختاروا وليش بالتحديد هذا المكان؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أنا مش

0: ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، اهلا.
1: الله يسعد صباحك يا ست أنغام، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
0: أنا مش أنغام، أنا أميرة يا قاسم.
1: أهلاً ست أميرة، ليه المفاجأة؟
0: والله المفاجأة لأنه أنغام مسافرة فأنا قاعدة مكانها يا قاسم.
1: يا ست الله يجيبها بالسلامة يا رب العالمين، ويخلي لنا إياكم سند للبلد للمواطن، ويتم عزكم لهالناس يا رب العالمين، نفسكم العالي ومحبتكم لكل الناس.
0: شكراً
1: يعني
0: شكراً.
1: الواحد بيعتز وبفخر فيكم، برامجكم حلوة. إيش موضوعك يا ست أميرة اليوم؟
0: والله موضوعنا يا قاسم بحكي إنه لو قدامك باب سحري وتفتحه هيك يوصلك لأي مكان بالعالم، تروح تشرب قهوتك وترجع على دوامك، إيش المكان اللي بتختاره؟
1: والله يا أختي أنا عندي نفسية الحلوة إنه أطلق سراح جميع الأسرة، على رأس الأخ القائدي مروان البرغوثي والرفيق أحمد سعادات كافة الأسرة. يعني هاد أمنيتي الوحيدة اللي بتمناها
0: إن شاء الله،
1: وأعمل مستشفيات حلوة وكبيرة أشافي كل الجرحى وكل المرضى واللي بالسرطانات والكلى، يعني أعمل حياة حلوة لهالناس وللمواطن، وأدعم الشؤون الاجتماعية تساند هالناس المواطنين لعباب الله والحالات الإنسانية، والبلد بدي فيها خير ومحبتها للخير، والناس دائما بيتمنوا الخير إنك تتمنى لغيرك، والحمد لله على كل حال. والله يسعدك ويسعد صباحك. الرحمة للشهداء، الفرج القريب للأسرى، الشفاء العاجل للجرحى، النصر لفلسطين. والله يسعد صباحك وصباح المتابعين.
0: صباح الفل. أهلا أهلا يا قاسم، يسعد لي صباحك. صباح الخير. كمان بدنا نحكي يوسف بيحكي أكيد نابلس بدون تفكير، الحنين واصل أقصى مراحله. إن شاء الله إن شاء الله بترجع قريبا يا يوسف، تقضي إجازة حلوة عنا هون. كان في تعليق أحمد بيحكي أنغام سافرتي من هون وحاجز 17 سكر من زعله عغيابك. أكيد أبو سامر النجار، صباح الخير أميرة، يعطيك الستر والعافية يا رب آمين. بيصبح على إبراهيم الأسدي، يسعد صباحه وعلاء الزويد، نهاركم أبيض بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، يسعد صباحك وصباحهم يا أبو سامر. أحمد بحكي إنه هو مش شايف فيه إشي غلط بحدث مبارح، بالعكس يعني هاد تراث فلسطين وهاي الفعاليات بتعكس بتعكس صورة تراث فلسطين وأجواء أهل فلسطين بالأفراح. أما لو أجانب اللي عملوا حدث مبارح كان الكل اتفق معهم ولازم نشجع هاي الفعاليات ونوصل فكرة برغم الحصار والاحتلال إحنا باقون وتراثنا باقي. بالضبط، أصبت بالتعليق يا أحمد. عن جد لو حد غيرنا عامل هذا الإشي بتطلعونا إنه إحنا الأولى وإحنا لازم نعمل هذا الإشي وكذا وكل هاي الأمور. فيا جماعة الخير، الواحد إذا عمل رح يحكي، والواحد إذا ما عمل برضه رح يحكي. فمبارح انبسطنا، كانت أجواء حلوة، وبلاش هيك نضلنا نمشي ورا حكي الناس. صراحة حكي الناس ما زي ما حكى جرب السوف، ما بيقدم ولا بيأخر. فانبسطوا، عيشوا لحظتكم، عيشوا يومكم، عيشوا أجواءكم. اليوم اللي بروح نحكي بيجيش مثله، فانبسطوا بأيامكم عن جد، ما تعملوش حساب لحكي الناس. المهم أنتوا داخليتكم تنبسطوا بالإشي اللي أنتوا بتعملوه، بالفعالية اللي أنتوا بتروحوها شو ما كانت. يعني ما بحدد فعالية مبارح بس، بشكل عام خلص أنتوا رحتوا المكان هذا انبسطتوا عليه، خلص ما نهتمش بالسلبيات ولا نهتم بالحكي اللي بنحكى مش منيح. برجع بحكي الفعالية مبارح كانت صراحة كتير حلوة، وإن شاء الله أنها بتنعاد، يعني أتمنى.

صباح الخير لتمارا. حلو تروح على إيطاليا تمارا، هيك تحكي لنا وجهة سياحية مثالية، يعني تجمع بين التاريخ العريق، مناظر طبيعية خلابة وثقافة غنية، الطبيعة الساحرة، تنوع المناظر بين الشواطئ الخلابة والتلال الخضراء والجبال، يعني حلوة كتير. بتحكي لنا وجهتها رح تكون وبابها السحري. حلو، أنا صراحة عسيرة الخضار والطبيعة يا تمارا، كتير قاعد آخر فترة يعني، وأنا بعرفها من قبل سويسرا، كتير قاعد بطلع لي ريلزات عن سويسرا وعن الخضار اللي بسويسرا، الطبيعة اللي بسويسرا صراحة يعني سبحان الخالق، بتسحر العقل سويسرا. فأنا لو صح لي أروح عن جد بحس رح أروح على سويسرا. المناظر هناك، الهدوء، أهم إشي الهدوء، أنا حدا بحب الهدوء صراحة وين ما كان. فهناك في هدوء، في بحر، في خضار، في طبيعة، في أجواء حلوة، في مناظر كتير حلوة، في كوخ أقل ما فيها. فالطبيعة بسويسرا خلابة صراحة، كتير كتير كتير رائع، أنا بحب أروح هناك. هيك أخطف حالي ونرجع بعدها على الراديو. أحمد بيحكي لنا ما في فرق بين الفلاح والمدني، بالنهاية بتجمعنا جنسية وتراث واحد ودولة واحدة هي فلسطين. صحيح أبو صبرة، شكراً لتواجدك معنا. إذن إحنا أكيد لسه مكملين معكم بحلقتنا لليوم، وسؤالنا يلي بيحكي إنه لو عندكم باب سحري بتقدروا تفتحوه، تروحوا هيك تخطفوا حالكم، تشربوا قهوة بأي مكان بالعالم أنتوا حابين تروحوا عليه، إيش بيكون هذا المكان؟ على 2379143 واللايف الموجود طبعاً على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

لما حكيت أنا كلمة هدوء فأحمد بيحكي لي أي هدوء صوت الأغاني اللي بيكون واصل للشارع. هون يختلف الموضوع يا جماعة الخير ويا أحمد، يعني هون طبيعي قاعدين باستوديو قاعدين بأغاني. أنا واحدة من الناس مثلا لما أكون قاعدة على الهندسة أو قاعدة بحط أغاني بسمع أغاني بحب أسمع العالي صراحة، بس أنا كحدا بحب الهدوء، ما بحب الضجة، ما بحب الأصوات العالية، ما بحب الغوغة هاي والدوشة، ما مش مش مش أجوائي يعني صراحة. بس هون يختلف الموضوع، هون بكون بأعلى مراحل السعادة وأنا بكون بسمع العالي للصراحة، فيختلف الموضوع يا أبو صبرة. بس بتضيع علق أبو صبرة، هاي اللي فالح فيه. نجاة بشكل عام بتحكي لنا الفعالية حلوة أو الفعالية لوحة فنية مميزة أعادت الحيوية والروح لأسواق البلدة القديمة. العرس الجاي يكون نابلسي، حلوة هاي الفكرة على فكرة، نخصصه لنابلس بالأغاني النابلسية القديمة. إمه يا إمه ومضوية يا دار العرسان يا رمان راس العين يسعد صباحكم يا صباح الفل يا نجاة. والله حلو هيك نعمل إشي نابلسي، نحدد إشي نابلسي صراحة بيطلع حلو هيك. فإن شاء الله يعني إن شاء الله هيك اللي عملوا الفعالية الأولى يكونوا سامعين هذا الإشي ويعملوا لنا إشي بخص النابلسي. فعشرة الأغاني النابلسية يا نجاة، يعني هيك رجعتينا لأغاني حلوة كتير، أغاني تراثية، فهات نسمع منها هيك مقطع صغير.

طب بما انه احنا برتم الاغاني النابلسيه ف نجات حطت لنا اغاني حلوه صراحه، وانا راح احطها نسمع هيك منها كم مقطع. يعني هاي الاغاني صراحه بتحسوها تاريخ ما بتموت ما بتروح. على اسطنبول هند بتحكي لنا والله امنياتك بسيطه يا ام السعد، يعني هيها اسطنبول لطشه حجر زي ما بيحكوا، ان شاء الله بتروحي عليها يا يا هند. هند مبارح كانت من أكثر الناس المعجوقين بالعرس اللي صار مبارح، كتير يا حرام كانت مبسوطة هيك غيرت جو، يعني هيك تنفست فأجواء حلوة. المهم أنا وهند انبسطنا يا جماعة الخير، عن جد كانت أجواء كتير حلوة وبتستاهل إنه الواحد يروح عليها. على فكرة برضه نقطة حلوة كانت كاتبتها نجاة إنه رجعت الحيوية لأسواق نابلس. عن جد ما بتخيلوا مبارح قداش البلد كانت مليانة وكانت فيها اجر وكان فيها ناس غريبة، فحلو يعني اوكي حتى لو جايين عشان هاي الفعالية خصوصي، بس انه يعني بداية حلوة انه ممكن لما يصير فعاليات تانية لقدام ينتلي السوق اكتر او تكون البلدة مليانة اكتر، فاشي حلو صراحة، اشي كتير حلو ومرتب. ونسمع امه يا امه، شو رأيكم؟ يلا.

تمارا بتحكي لنا انه اللي صار امبارح العرس الفلسطيني الاغلب مش عاجبه. السبب انه اللي بتعرضوا له اهلنا بالقرى من قتل، دمار، قطع اشجار الزيتون، تخريب. والشيء والشيء اللي لفت انتباهها في السوشيال ميديا تعليقاتهم ناس بهناها وناس بعزاها. هو هذا الكومنت كتير تكرر يا تمارا، انه ناس بعزاها وناس بهناها. بس احنا يا جماعه هاي حياتنا، هذا لا يعني انه احنا ماشي روحنا انبسطنا حضرنا هاي الفعاليات انه احنا مش زعلانين او مكتئبين او داخليتنا مبسوطين. لا يعني عادي الواحد بيكون عليه هموم الدنيا كلها وبروح بيغير جو بنبسط انه يفرغ عن حاله من الاشياء السلبيه يلي بتصير ومن الاشياء السلبيه اللي بسمعها. فما نقيس انه احنا مش قلقانين مش هامنا، لا والله يعني هاي الاخبار كلها بتوجع قلبنا وبتاثر علينا كتير. بس قعدنا بالبيت شو بدنا نعمل مثلا؟ يعني شو بدنا نعمل لو احنا قعدنا بالبيت وهذا الاشي شغال؟ ما يوميا بصير في اعراس، يوميا بصير في احتفالات وحفلات وافتتاح محلات، وشو ما بخطر على بالكم يعني من مظاهر الفرح بصير. اللي صار امبارح مش اشي خارج عن الـ عن الـ عن الحدود، يعني كان اشي بالعكس اشي تراثي اشي فلسطيني. فهذا انا اللي بدي اوصله. وبالنهايه بنرجع بنحكي انه كل اراء الناس تحترم، كل واحد بشوفها من منظوره اكيد، وكل الاحترام لكم. يعني هذا الاشي ما بدايه، عادي الواحد حر يحكي وجهة نظره، يحكي يعبر عن اللي صار امبارح، ما فيها اشي. يعني عادي زي ما في ناس عجبها اكيد بالمقابل في كتير ناس ما عجبها. الدنيا ما بتمشي على هوانا كلنا، فعادي ان شاء الله الفعاليات الجاي بيكونوا احلى بيكونوا احسن وبتكون هيك تراثية اكتر تخص اهل نابلس زي ما حكت لنا نجات. طلع اشي حلو.

0: ماهر الفولة. صباح الفل يا ماهر، أهلا وسهلا فيك. يعني إحنا نعتبر بالدقائق هيك الأخيرة كنا هيك عم نحكي عن موضوع العرس اللي صار امبارح، أكيد بيقدروا لسه تعلقوا عليه، ما عندناش أي مشكلة. وكمان بنحكي أو سؤالنا موضوعنا اليوم كان إنه لو عندكم باب سحري حابين إنكم تفتحوا يوصلكم لأي مكان بالعالم، تروحوا تشربوا فيه قهوة وترجعوا على شغلكم وين بتروحوا. أنا صراحة ناديتك يا أمي السعد عشان أخذ رأيك، عم نتناقش بموضوع العرس اللي صار مبارح، فنسمع رأيك. ممكن مش على المايك، احكي ما عليك، ما مش طالع صوتك.
1: يعني كتير إشي حلو، يعني ليش لا؟ يعني لازم إحنا كل شيء ننتقده، لازم كل شيء يعني
0: أيوة هيك اطلع بالعالي،
1: نعمل الدين تقديم على إشي أحسن منه، هذا إذا في عليه ملاحظات اعمل إشي أحسن منه.
0: برافو،
1: يعني هذا عمله وطور عليه، أنت بدل ما تنتقد اعمل إشي أزبط،
0: اعملوا اشي اصبر.
1: مش نابلسي، هم قالوا مش نابلسي، قالوا
0: حكينا احنا برضه يعني حكينا ببداية الحلقة انه مش نابلسي،
1: بعدين لو مو نابلسي يعني محافظة نابلس ما فيها القرى وفيها
0: المدن فيها المخيمات عادي. عادي نجاة اقترحت علينا انه الفعالية الجاية تكون خاصة عرس نابلسي
1: مثلا،
0: طلع حلو. انا بحس هيك اغاني نابلسية اجواء نابلسية
1: حلو، انه دمجوا كل شيء فلسطيني.
0: انا حكيت لهم اكثر تنتين كانوا مبسوطين امبارح انا وانت بالعرس كثير انبسطوا،
1: في ناس ما كانوا معنا مبسوطين
0: برضه بس احنا كيفنا صراحة.
1: شوف ايش طلع
0: لي، يعني اجواء حلوة طلعت لي الصبح والله طلعت لي الصبح. وين بتحبي تروحي تسافري؟ خلص اسطنبول،
1: بحب مصر برضه بس مو عشان
0: عليها ضغط مصر هلا، فيها صدقي وانغام بلاها غيري.
1: لا هو علشان رفيق الدرب ما بحب مصر فبدي اروح،
0: رفيق الدرب يعني ما بحب مصر فبتروح على اسطنبول هند. خليكي معنا، شاركينا الاجواء، شاركينا الحلقه، نرجع هيك نذكر المتابعين لو صح لكم تفتحوا باب تروحوا تشربوا قهوه على اي مكان بالعالم وين بتروحوا وليش، عدنين 3-7-9-1-4-3. واللايف الموجود طبعا على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: أنا نقلت لكم مكاني عشان خليت هندة تيجي تطلع هيك معي شوي على هندسة، تغير جو وندردش مع بعض أكثر. فصباح الخير كمان مرة لكم، يسعد لي صباحكم لكل حدا بعده لسه موجود معنا على اللايف أو بسمعنا على 100.8. نهاركم حلو إن شاء الله. عز صباح الخير يا عز، أهلا وسهلا. احكي لي أضبط الكاميرا يا هندا، يعني ما اللي حاسة حالي بس هيك المفروض تكون عن صدق هيك عن صدق. هند كانت هند كتير بتضحك علي لما أحكي كلمة عن صدق، ما بعرف ليه عادي يعني هي كلمة نابلسية في كده. طب أنا كيف لو بحكي لك عن حق شو بتعملي؟ برضه هاي نابلسية أح عن حق بتستخدموا يا جماعة الخير بعدكم هاي الكلمات عن صدق عن حق أرجو من عنه عدوات عليكم يعني مش عليكم إنه هيك هيك الكلمة حلوة هاي الكلمات على فكرة. أنا كتير بحب الكلمات النابلسية القديمة عن جد كتير حلوة. يا عمي إحنا لهجتنا غير، وبتكم تحكوا عنصرية عنصرية، إحنا غير، إحنا لهجتنا كل شيء عنا غير، كل إشي بنابلس عنا غير. تمارا بتحكي والله كأنك بعقلي بدها تحكي لك طلعي هند معك. أنا وياكي عنا تخاطر يا تمارا، أنا عقلي جاي على عقلك بفهم، أنا بقرأ أفكار. في كان خبر بعثت لي يا هند بحكي إنه وافق وزير الدفاع إسرائيل كاتس على توصية الجيش إنه الخبر يعني بشكل عام أو بشكل مختصر رح يكون في إغلاق شامل على منطقة الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة في تواريخ 5 أكتوبر يعني 15 و 17 يعني من 5 إلى 7 يعني يومين رح يتسكروا، عشان هيك حابين هم يقيموا الوضع الأمني يعني على خلفية إحياء ذكرى أحداث 7 أكتوبر. فعشان تكونوا عارفين رح تكون في إغلاق من 15 إلى 17 للمعنيين اللي بيطلعوا، فديروا بالكم. عسيرة الطرق كمان هيك نحكي شوي شو الأشياء الفاتحة شو الأشياء اللي مسكرة. الحواجز عندنا 17 مغلق عشان أنغام سافرت، البادان سالك زالت على أنغام، عورتها سالك، بورين سالك، المربع كمان سالك، يعني الأغلب سالك يا جماعة الخير اللهم، ودير شرف سالك اللهم، فقط 17 مسكر إن شاء الله يعني بفتح. ونرجع نذكركم بسؤالنا، لو قدامكم باب سحري حبيتوا هيك تفتحوه أو قدرتوا تفتحوه ووصلكم على أي مكان بالعالم عشان تشربوا قهوتكم فيه، إيش المكان يلي بتختاروه؟ على 2 3 7 9 1 4 3 سويسرا. خبطة واحدة كيف كنت بحكي كنت بحكي أنا كتير بحب الخضار عن جد، أنا واحدة بتحب الخضار وبحب الهدوء. فسويسرا كلها خضار، هند كلها طبيعة، وفيها هيك يعني بحر. سويسرا سويسرا عن جد حلوة، فبحب عن جد أروح عليها حتى لو مش هيك، بحب برضو أسافر عليها يعني كتير حلو. أنا حدا بحب الهدوء، فهناك منطقة كتير هادية، بعدين بتربي حيوانات هناك إشي كتير حلو. بعمل فيزا وبطلع، هي أنغام عملت فيزا وطلعت على مصر، أنغام أحسن مني. أنت شفتيني طالعة يا بنت الحال، إحنا بنتخيل يعني، بس إنه لو بحب أروح على سويسرا كتير يعني، كل يوم قبل ما أنام وأنا بقلب الريلزات على الإنستغرام كتير بتضلها تطلع لي، فبحس هاي إشارة إنه شكلي قريبا عن جد أنا رايحة على لا بحبش الدكاترة أنا، مش جوي. عبادة يعني إغلاق المحلات،
1: المحلات يا عبادة.
0: لا يا عبادة
1: بيسكر المعابر
0: الطرق الحواجز هاي الأمور، شخص المحلات يا إحنا ما حكينا إشي داخلي، إحنا حكينا يعني رح يكونوا الحواجز هاي الأمور، فانتبهوا يعني اللي له طلعات برا ما تطلعوش بهاليومين، سلامتكم أهم ولا لا؟ اوعكم اوعكم تطلعوا بتاريخ 17 خليكم بداركم، واذا حدا سالكم شو التاريخ اوعكم تجاوبوا، خربشوا ما تقولوا 7 خصوصي 7 اكتوبر اوعكم، الله يرضى. احنا ما بنطلع، بتعرفي احنا لو بنطلع، لو احنا بنطلع انا والله من اول كف بكر كل اللي ببطني، بس عشان هيك منيح ما بطلع، منيح ما بتوقف، منيح ما، فالله بحبنا يعني. الحمد لله على نعمة نابلس والبقاء بنابلس. سمعينا أغنية إذا بتحبي.
1: آه طبعا بسمعك.
0: تفضلي.

0: إجا إجا بعد الفطور إجا بيروح بغيب له ساعه ساعتين بفطر وبرجع لنا سامر. عسيره هالاغنيه بتعرفي اني ما بحبها. والله
1: انت مع هذول الناس اللي بس بنتقدوه؟
0: لا بس ما يعني انا بحب اغاني سانت ليفنت ما عنديش مشكله فيها, بس هاي الاغنيه ما حبيتها ما بعرف ليه, يعني ما مش عارفه ما حسيتها حلوه.
2: تصرف شكله حتى عدي
0: هاي رائعه. خلي بقى ننزلها.

0: العزيز والغالي أبو العز. صباح الفل. أكيد. إحنا على الهواء. ما بتحب. عن جد
1: ايش فيها يعني ما شاء الله هذا كل يعني في كثير في الراب فن يعني عرفتي يعني في طب فاذا بالعالم يعني الزلمه كثير الناس تسمع له وعنده طب يعني قال ما فيها نوقف يعني
0: شو رايك نوقف
1: مع سانت ليفان
2: ماله سانت ليفان لا
0: ما بعرف
2: شو ماله
0: اللي بغني بنت البلد محلاها
2: احنا على الهواء هلا يعني هي
0: أكيد
2: كل هذا على الهواء
0: كله احنا عفويين ما عندنا شيء مخبى
2: صلاه النبي
0: انت ما تعرف هاي الاغنيه صباح الورد والياسمين الشمس تنور
2: والله هاي صوته
0: هاي
2: بشوفها ستوريات كثير
0: تعرفها يعني
2: هذا اللي اجى عمل حفله وصارت عليها ضجه من فتره
3: صباح الورد
2: مش اللي غنى مع
0: هيفا مع هيفا
2: لا لا
0: بس هو غنى مع هيفا
2: الفلسطيني
0: مع
2: عساف عساف عساف
0: نعم
2: عساف
0: يس
2: عملوا حفله مشتركه شايفه متابع
0: تابع
2: الامور الفنيه اضافه للسياسيه هو شو
0: فضفض ابو العز
2: طيب هو هذا الموضوع احنا حكينا عليه الصبح الناس اللي فاتهم نرد نكرر نفس الحكي بشكل مختصر نتقبل اي وجهات نظر عاديه هيك لازم الاصل يكون عند الكل احنا اللي ما بنتقبله الاساءه او انك انت ما تكون عارف شو اللي صار وتحكي
0: بس بدك تحكي
2: يعني هلا واحد كاتب وبقول انا بس والله ما بعرف من القائمين على الفعاليه كل زميل كاتب
0: شفنا.
2: قبل شوي بقول طيب كيف مش عارف ما احنا كاتبين 100 مره انه اللي قائم على الفعاليه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان
0: واكثر من مره تنزل هذا الشيء
2: ونزلنا
0: يعني.
2: وحكينا طيب عادي ارفع تليفون مثلا والله ليش هيك صار ليش انتم عملتوا كذا شو الموضوع شو الفعاليه هو بيسال بالمختصر هو زميلنا عاهد عبد الرحيم صباح الخير يا عاهد
0: صباح الخير
2: بيقول انه ليش مش بالقرى هل بسبب الحواجز والله ما بعرف يعني انا دعيت هو شيء تراثي العقلية اللي لازم الجغرافية هاي أنا ضدها وحكيت أنا الصبح أنا ضدها إنه نابلس والقرية والمدينة والمخيم يا أخواننا بكفي نضلنا نشتغل
0: يعني
2: نضلنا نشتغل بهاي العقلية يا سيدي عملنا عرس فلاحي في المدينة بكرة عرس مدني في القرية بنعمل عادات أهلنا اللاجئين في المدينة وبنروح عندهم يعني لازم هو
0: يعني إشي حلو هذا
2: إشي عادي لازم بعدين مين اللي شارك مبارح يعني أكثر من 80% منهم أكثر من 80% من أهلنا في القرى
0: صح بالضبط
2: وإخواننا الفلاحين والقروية اللي كانوا مشاركين
0: وكان إشي باخذ
2: اللجنة التحضيرية اللي كانت قائمة على العرس اللجنة التحضيرية يعني ممكن إذا بدنا نحكي بالنفس اللي بنحكي عليه ممكن إحنا 2 من المدينة أو 3
0: يا دوب
2: يعني في معنا ناس من المخيمات وناس من القرى وناس من مدن تانية
0: ناس من الداخل
2: وناس من الداخل يعني ما خطر في يعني مرات الناس بتطرح أسئلة إحنا ما بتخطر في بالنا لما بنعمل الفعالية
0: ما لهاش داعي
2: ما بتخطر في بالنا لأنه إحنا ما بنركز على الأمور اللي ممكن يكون فيها خلافات اللي بس عادي لبسوا لبس الفلاحي ولو بنت المدينة لبسته شو المشكلة ولو بنت القرية لبسته شو المشكلة عملنا حنا فيش حنا في نابلس يا سيدي واعتبر فيش حنا في نابلس
0: ضفناها
2: ما كفرناش يعني
0: ضفناها
2: عادي ما احنا كاتبين العرس الفلسطيني في نابلس هو للعلم برضو الناس مرات ما بتكون عارفة هو كان في عرس قبل هيك صار في أظن في بير زيت وأظن بالخليل في منطقة معينة يعني صار إذا أنت مش متبع هو سلسلة فعاليات بمناسبة يوم التراث الفلسطيني فموضوع الجغرافيا بكفي نضلنا نحكي عنه يعني أنا بزهق منه هذا الكلام كلام خلص معيب في بعض الأحيان قرية ومدينة ومخيم يعني مناش ننظر على الناس والاحتلال مفرق هلأ إذا مرات بتكون أنت بدك تروح فعالية والله في حاجز وفي صعوبة بتضطر تعمله في مدينة تانية مباراة كرة قدم بتضطر تنقلها من مكان لمكان فالموضوع نضلنا نحكي عن مدينة وقرية ومخيم اللي شاركوا مبارح من كل أطياف
0: 100%
2: المجتمع الفلسطيني من القرية والمدينة والمخيم والغني والفقير والكبير والصغير والذكر والأنثى واللي جاي يشجع واللي جاي يصور واللي كذا عادي طبيعي فهي فعالية صارت النقطة الثانية
0: كيف شفت هالفعالية؟
2: النقطة الثانية إحنا أميرة دائما عندنا ردود أفعال مرات بتكون حدية تجاه الفعالية
0: بشخصن الأمور كتير
2: كيف يعني؟ وبرضه حكيتها الصبح مرة تانية إذا حدا بيسمعني، يعني لما صارت حملة التنازل لله، تنازل للمديونين، أخونا علاء الرماوي الله يفك أسره، هي ناس مش عاجبتها. طب ليه؟ شو متضرر أنت؟ كذابين وما روحوش حدا من السجن وفيش حدا داين. طيب لما آلاف البشر نزل عليها دين وبقيمة مبالغ، يعني لازم أنت إذا مش واصلك أو مش مستفيد تسب عليها. عملنا إحنا في راديو حياة حملة نقوط اليمن، قد سمعنا حكي. مشكلة الناس للأسف السوشيال ميديا أتاحت لها فرصة، أوكي إحنا مع التعبير ومع حرية الرأي ومع الانتقاد، بس قصدي بتتغلبيش لو رفعت تليفون لهند سعيد، مرحبا يا هند سعيد، أنا والله المواطن فلان لفاني، يعني انتوا عملتوا الشغلة، فممكن أسأل ليش كذا، ليه مش فلان؟ طب يا سامر انتوا عاملين العرس، طب ليش مش منطقة الفلانية، ليه بالموقع الفلاني؟ والله يا باسل كتاني، مرحبا يا باسل، ليش انتوا عاملين كذا كذا؟ هي فعالية وطنية، في أسبوع أو شهر الثقافة، أسبوع كيف، في أسبوع أكتوبر الوردي لمرضان لسرطان الثدي، وأظن بهاي الأيام في إشي اسمه أسبوع التراث أو شهر التراث أو ما بعرف. فقصدي الفعالية لما عدنا واجتمعنا من كل الناس ونزلنا صور الاجتماع اللي برجع يشوفها، كل الأطياف، كل الألوان، كبار صغار، ذكور وإناث، وما أبدا حقيقة انطرح أي إشي جغرافي، كل الفكر، يعني حتى شباب القرى اللي موجودين وممثلين القرى ما طرحوا ليه البلد القديمة، ليه مش جاي تعملوا ببيت فوريك، ليه مش راح تعملوا بعصيرة. كان كل الهدف الرئيسي إن إحنا نحث الناس ونشجعهم على هاي الفعالية، وكمان البلد القديمة من باب تشجيع الناس يجوا على البلد القديمة، والله ما سمعت فيهم حدا اعترض. يعني كانت بعض الأمور البسيطة، الخلافات، والله الأغاني هاي بتمثل التراث ولا لا جديده واحنا بنعتبرها تراث هون، يعني كان نقاش يجوز علمي في بعض الاحيان. فالفعاليه مرأت هلا عادي مثل اي فعاليه تانية، اي فعال اي ايفنت بيصير، حدا بده يعلن عن اواعي ولا عن عطر ولا عن شعر ولا عن رياضه ولا عن، احنا مش ضد للمره المليون اميره الناس تحكي اللي بدها اياه بس من غير اساءه. هلا في ناس بقول لك حرام ومعصيه، كل الاحترام لرايه، وهذا إشي إحنا
0: عادي
2: ما
0: عادي.
2: وفي ناس بقول لك بالعكس الله يجزيكم الخير وتفريغ نفسي، والصبح برضو قرأت تعليق للأستاذة عروب جملة وهي مرشدة نفسية واجتماعية، قالت رائع وتفريغ نفسي. طب طلعت أنا على السوق، أنا ما نزلت مبارح لظرف معين، طلعت حجات كبار بالسن وما شاء الله، يعني أكيد الواحدة فيهم فهمانة وعاقلة وإلها تراث وإلها عمر وإلها سن وجاية من آخر الدنيا ولابسة هاللبس، جاي من قرية ولا من مخيم ولا من مدينة تانية، مبسوطين. ليش بنستكتر حالنا الفرح؟ هلا موضوع آخر إشي، معلش أنا طولت، موضوع الاحتلال والزيتون وأوصرين، ما هو دائما إحنا حياتنا موجود في هذا الأمر وما مش ناسينه.
0: أنا قلت لهم
2: يعني أنت بتحكي وأنا كل يوم برنامج الصبح أصلا الناس يجوز تستغرب، كثير ناس بيقولوا لي أبو العز زينا ضليش تحكي على الاحتلال، شوفي لوين. بالمقابل حد بيقول لك إيه ليه ما راحوش عصارين لقطوا زيتون، هم عارفين يروحوا يا زلمة. بعدين مين قال لك إنهم بروحوش؟ ولكن هم أصلا نص اللي جايين ممكن يكونوا من أهالي القرى أو معظمها اللي بتعرضوا لاعتداءات وسرقة ثمار الزيتون وأراضيهم راحت. فانت ما دائما تيجي تقولوا لا هي وينكم من تل روحوا على تل، وينكم من كذا اطلعوا على الجبل الشمالي، روحوا على المنطقه، ما تعطي اوامر وما تنظر، تفضل روح
0: انزل انت فرجينا،
2: انزل انت واحنا اول ناس وراك، تفضل اعمل ايوه اعمل فعاليه موازيه واحنا اول داعمين لك. يعني انا والدكتور امين لما رحنا باللجنه الاعلاميه نحن داعمين للفعالية. هلأ في ملاحظات على الاختلاط كل الاحترام، في ملاحظات إنه ما بيمثل نابلس كل احترام، في ملاحظات إنه خلبطوا بين القرية والمدينة كل، لما تكون الملاحظة في مكانها منحطها على رأسنا وعيننا، وإن ربنا قدر صارت المرة الجاي مناسبة شبيهة بناخد هاي الملاحظات بين الاعتبار. أما واحد والله ما أنتوا عارفين شو بتعملوا، روحوا ربوا أولادكم بالأول ومش عارف البلاد ضايعة، يعني هذا الكلام بكل إشي بيصير للعلم مش بس بهاي الفعالية. يعني يوم كأس العالم لما عرضنا مباراة كأس العالم مع مصر نفس القصة، لما عرضنا في ناس هوايتها تنتقد، لا شك
0: الناس
2: لا شك إنه هوايتها تنتقد، في فرق شاسع بين الانتقاد الإيجابي اللي أنت بتتصلي على أميرة مرحبا يا أميرة والله أنت عندك مثلا ملاحظة بكذا كذا، أنت بتقولها شكرا إليك وبوعدك أخذ الملاحظة بعين الاعتبار، بنت لك اسمعي أنت طلعك على الراديو شو فاهمك بالعمل الإذاعي أصلا صوتك مش عارف كذا، مش هيك الطريقة. حتى اليوم الصبح برضو مرة رابعة بارح بحضر على الإنستغرام إشي ما له علاقة بالفعالية بشغلات تانية فلسطين، يعني حقيقة أنا قلتها بخرج منه رائحة نتنة الإنستغرام. تنمر مرعب، إساءة مرعبة، إشي مش طبيعي. يعني حد عمل فعالية، يا سيدي الله يبارك له، مش عاجبتك خلص.
4: ما تعلق، ليه بتعلق؟
2: علق ليه بتعلق سلبي؟
4: علق بينك وبين حالك، لا ليه بتكتب؟
2: بس علق، من حقك تعلق، بس علق بإشي مقبول منطقي. حتى إساءة. لما بيرد عليك صاحب البوست برضه يرد عليك بأدب باحترام. أما نازل يتهاجمه، فشو متتوقع منه يعني؟ بده يرد يهاجمك، بده يصير أخذ وعطى. فيا إخواننا، السوشيال ميديا عندنا مشكلة فيها، إنها يعني أتاحت للأسف في بعض الأحيان بشكل مبالغ فيه للانتقاد وللتحريض وللإساءة وللاتهام وللعلم. بعض الأمور قد تؤدي إلى جرائم قتل وإلى ضرب وإلى إهانة وإلى حرق محلات وحرق سيارات بسبب بوست أو منشور.
4: صح.
2: فأنت قاعد وفاضي، بس الله بعينك، سيبك من الناس وانشغل في حالك. كل سنة سالمين.
4: خلي عنده ميتنج أبو العز، نورتنا يعني. إن شاء الله بنصير نطلع مع بعض هيك كل يوم أكتر وأكتر يا سامر. صباح الفل. وفاء بتحكي لنا رضا الناس غاية لا تدرك، 100% يا وفاء. صباح العلي، يسعد صباحكم. بده يسأل سؤال للأخت اللي طلبت عرس إنه يكون نابلسي، هو ليش بفرق العرس النابلسي عن اللي صار مبارح؟ بختلف يا أبو علي، من ناحية مثلا ممكن الأغاني زي ما حكيت، مثلا هلأ ممكن هذا الإشي برضه يختلف، فبيطلع إشي حلو يعني. هيك لما نعمل إشي لنابلس بحس إنه رح يطلع إشي مرتب. تمارا بتحكي، بكل الحالات الشعب ما بيعجبه العجب، عشان هيك الواحد يعمل الصح وخلص، اعملوا الصح وانبسطوا باللي بتعملوه، ما تدقروا على حكي الناس. يعني والله العظيم كلام الناس ما بيعملكم إشي غير وجعة الراس وبدايقكم وبزعلكم، طول ما انتوا مبسوطين بالإشي اللي بتعملوه حتى لو الناس شايفته غلط ما تقلقوا، ضلوا مكملين، انبسطوا، عيشوا يومكم، عيشوا اللحظة، عيشوا الثانية، اليوم اللي راح ما بيجيش مثله. فاعملوا كل اللي نفسكم فيه، اعملوا كل اللي بتحبوه. وإحنا هيك يعني بدنا نختم ونحكي لكم شكرا على تواجدكم الرائع معنا لليوم. وتنويه عشان ما

0: أسمع حكي زي كل مرة إنه أنا ببرنامج العصر ما رح أكون متواجد، رح يكون معكم رائد وأحمد. أنا حولت، رح أضلني هيك حدا صباحي، والعصر رح يكون معكم إن شاء الله رائد وأحمد، وبرجع لكم يعني بالأيام القادمة. مراد صباح الخير، العرس كان بجنن وتفريغ لجميع فئات المجتمع، وللناقدين السلبيين تحكي لكم يا سلبيين عيشوا اللحظة واتركوا كل إشي، إن عملنا مش خالصين وإن عملنا مش خالصين، والاحتلال موجود بكل الحالات. تسلم تمك يا مراد، صباحك فل. شكرا لمشاركاتكم الحلوة وتفاعلكم الحلو، انبسطوا بيومكم، عيشوا اليوم بيوم وعيشوا لحظاتكم الحلوة، وربنا يهدي بالنا وبالكم دائما وأبدا، وإن شاء الله منشوفكم بكرة بحلقات جديدة ومواضيع جديدة. مني أنا وهند، إلى اللقاء.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: إنها الساعة 12:00 ظهرا.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الموجزة من راديو حياة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 26 درجة مئوية. استشهد الشاب رأفت خيري أحمد أبو خليل 41 عاما من بلدة عتيل شمال طولكرم خلال احتجازه من قبل جنود الاحتلال على حاجز عناب قرب مدينة طولكرم. استشهد فلسطينيان وأصيب 10 آخرون على الأقل اليوم الأحد في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة بالتزامن مع استمرار القصف وإطلاق النار وعمليات نسف واسعة للمباني والمنشآت في مناطق قريبة من الخط الأصفر ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. أصيب عدد من المواطنين بالاختناق صباح اليوم الأحد جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال تصديهم لهجوم مستعمرين في قرية المغير شرق رام الله، فيما جرى تجريف عشرات الدنومات المزروعة بأشجار الزيتون. اعتدى مستعمرون صباح اليوم الأحد على مزارع خلال قطفه ثمار الزيتون في عقربة جنوب نابلس. شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة وأغلقت عدداً من الطرق والمداخل. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء 5 و7 أكتوبر بدعوى المخاوف الأمنية المتزامنة مع إحياء إسرائيل ذكرى 7 أكتوبر للعام 2023. تتعرض قرية أم صفا بشكل متكرر لاعتداءات المستعمرين القادمين من المستعمرات والبؤر الاستعمارية المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة، ما ألحق أضرارا واسعة بالممتلكات وقيد وصول الأهالي إلى أراضيهم. دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين إلى إخراج زكاة الزيتون لمستحقيها بالتزامن مع موسم قطف ثمار الزيتون. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أن ضابطا وجنديا نظاميا أصيبا في جنوب لبنان أول من أمس الجمعة بعد إلقاء قنبلة بصورة غير سليمة، ووصفت جراح الجندي بأنها خطيرة وجراح الضابط بالمتوسطة. الآن ننتقل لنتابع آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس، ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك. طريق 17 لا زال مغلق بكلا الاتجاهين، البذان وصرة والمربعة وعورتة ودير شرف، هذه الطرق أيضا سالكة. هذا هو آخر تحديث حتى هذه اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس قناة راديو حياة على تليجرام. كنت معكم أحمد أبو صبرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
4: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

بحب أيام زمان تكون حبيبتي أسمهان نظرة بتدوب القلوب مسكت إيد عالغروب

0: شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
1: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
2: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام

0: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
2: الساعة الآن 1:00 ظهرا.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الموجزة من راديو حياة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد النقيب في هيئة التدريب العسكري رأفت أبو شمس من بلدة عتيل إثر تعرضه لجلطة قلبية خلال اعتداء قوات الاحتلال عليه على حاجز عناب قرب مدينة طول كرم. ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 74,000 شهيد، فيما بلغ عدد الإصابات إلى أكثر من 175,000 مصاب. جرف مستعمرون اليوم الأحد أراضي زراعية في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن جرافات تابعة للمستعمرين جرفت أراضي المواطنين في المنطقة الشمالية بهدف توسعة البؤرة الاستعمارية التي أقيمت في العام 2024 في جبل الرأس، علما أنهم استولوا على مئات الدنومات في المنطقة الجنوبية خلال شقهم طرقا منذ أشهر. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد الصحفي سامي الشامي من بلدة عصير القبلية جنوب نابلس والصحفية رجاء جبر من بلدة عرابة جنوب جنين خلال اقتحامين منفصلين للبلدتين. شهدت الضفة الغربية خلال الساعات 24 الماضية سلسلة اعتداءات متصاعدة نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الشمال حتى الجنوب، تركزت على حرق أشجار الزيتون وإطلاق المواشي في الأراضي الزراعية والهجوم على المزارعين والمركبات والمنازل والاعتداء على طلاب مدارس، إضافة إلى اقتحام قرى وأداء طقوس تلمودية في مقامات وسط تصد من الأهالي في عدد من البلدات. أوعز وزير الخارجية جيش الاحتلال إسرائيل كاتس بإغلاق شامل للمعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء 5 و7 أكتوبر الجاري، وبحسب القرار لن تمنح استثناءات لفتح المعابر في الضفة الغربية إلا في حالات خاصة. قبضت الشرطة الفلسطينية على 21 شخصاً مشتبهاً بهم بحيازة وترويج مواد مخدرة في بيت لحم وقلقيليا وأريحة. ينخفض اعتبارا من منتصف هذه الليلة سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان في إسرائيل ليصل إلى 7.77 أجورا للتر. الآن ننتقل لنتابع آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس، ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك. طريق 17 لا زال مغلق بكلا الاتجاهين، الباذان سالك، السرة سالك، والمربع سالك، عورت سالك للداخل، أزمة وتفتيش للخارج، دير شرف سالك. هذا هو آخر تحديث حتى هذه اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على تليجرام. كنت معكم أحمد أبو صبرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
5: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الإطاءة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
1: هيا أحمد جاهز؟
2: يلا بينا.
3: تاني؟

0: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض. الساعة الآن 2:00 مساء.
1: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الموجزة من راديو حياة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. أفرجت قوات الاحتلال اليوم الأحد عن الصحفي سامي الشامي بعد اعتقاله فجر اليوم من بلدة عصير القبلية جنوب نابلس. ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 74,000 شهيد، فيما بلغ عدد الإصابات إلى أكثر من 175,000 مصاب. استشهد اليوم الأحد مواطن بقصف الاحتلال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كشفت مصادر طبية في قطاع غزة عن تفاقم أزمة النقص الحاد والانهيار غير المسبوق في القدرات المخبرية الأساسية التي تشكل عصب التشخيص ومتابعة حالات آلاف المرضى في كافة الأقسام الطبية. تشق قوات الاحتلال الإسرائيلي طريقاً استيطانياً في منطقة السهل الشرقي يربط بين بلدة المغير وشارع ألون موريه ضمن خطة لعزل البلدة عن محيطها ومحافظة رام الله. اعتدى مستعمرون اليوم الأحد على مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم في بلدة رامين شرق تولكرم، وسرقوا الثمار ومعدات القطف واعتدوا بالضرب على أحد المزارعين. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق معابر قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء 5 و7 أكتوبر الجاري بدعوى المخاوف الأمنية المتزامنة مع إحياء إسرائيل ذكرى 7 أكتوبر للعام 2023. الآن ننتقل لنتابع آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس، ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك. طريق 17 لا زال مغلق بكلا الاتجاهين، البذان وصرة والمربعة وعورتة ودير شرف، هذه الطرق أيضا سالكة. هذا هو آخر تحديث حتى هذه اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على تليجرام. كنت معكم أحمد أبو صبرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأحد غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

0: نلعب معكم
1: رح نلعب
0: رح نلعب معكم رح نلعب معكم أغاني التسعينات على حياة أف أم هواها نابلسي هواها نابلسي

0: بتجرحني وبتكون البادي.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: بس ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

يا لك حد واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهن العمر الجميل.

You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
2: إنها 3 مساء.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الموجزة من راديو حياة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 26 درجة مئوية. أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة عبد القادر الحسيني غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كشفت مصادر طبية في قطاع غزة عن تفاقم أزمة النقص الحاد والانهيار غير المسبوق في القدرات المخبرية الأساسية والتي تشكل عصب التشخيص ومتابعة حالات آلاف المرضى في كافة الأقسام الطبية. صعد مستعمرون اليوم الأحد هجماتهم على عدة محافظات في الضفة الغربية، ما أسفر على اعتداء على المواطنين وطلبة المدارس وإحراق مركبة وتجريف أراض وسرقة ثمار الزيتون والمعدات الخاصة به. احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد مواطنين خلال اقتحامها قرية الطبقة غرب الخليل. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد محيط بلدية نعلين غرب مدينة رام الله. استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على جرافة أثناء عملها في بلدة بدية غرب سلفيت. يدخل موسم قطف الزيتون لعام 2026 في الضفة الغربية في ظل تحديات ميدانية غاية في الصعوبة فرضت على الجهات الرسمية والوطنية والمجتمعية ترتيبات استثنائية لحماية المزارعين وتأمين وصولهم إلى أراضيهم في وقت تتواصل فيه اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين على الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون. شن الجيش الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وشرقه بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تفجير في عدد من البلدات الجنوبية. ننتقل الآن لنتابع آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس، ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك طريق 17 لا زال مغلق بكلا الاتجاهين، البذان سالك، حاجز صر سالك، المربع سالك، حاجز عورت سالك، ودير شرف أيضا سالك. هذا هو آخر تحديث حتى هذه اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس قناة راديو حياة على التليجرام. كنت معكم أحمد أبو صبرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
5: ألو مرحبا.
6: ألو
5: خلص الرصيد.
7: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
8: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

هي الأولى هي الأقوى هي اللي بتلبقلك هي اللي بتلبقلك حياة FM هي وبس.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
2: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.
2: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8، هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
4: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
5: الرابعة مساء.
6: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة
7: حتكون،
6: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
8: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
9: شوفي ما في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
10: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
9: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
10: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
9: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياتي.

أحلى تحية لأحلى مستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا إن شاء الله كنتوا عم تسمعونا بسياراتكم بأماكن عملكم وين ما كنتوا عم تسمعونا ببيوتكم كمان لكم أحلى تحية وأحلى مساء لأحلى مستمعين

اليوم راح أكون معكم أنا رائد نقدم البرنامج مع بعض، وكل التحية طبعاً لأميرة اليوم مش راح تكون معنا في البرنامج، فإلها أحلى تحية، وإن شاء الله يعني الأيام الجاي والحلقات الجاي راح تكون معنا مستمعينا. إحنا اليوم يعني فكرنا مع بعض شو راح نطرح الموضوع، فقلت يعني لو حكينا بموضوع ممكن إحنا دائماً يعني منمارسه أو يعني منتفاعل فيه مع الناس أو بحياتنا كمان، في شغلات احنا متعود عليها بالحياة وهي بالآخر تطلع غلط ومتمنا مستمرين بنعمل فيها، ممكن لأنه تعودنا اللي قبلنا بمارسوها بعملوها مش قادرين نغيرها، ممكن أمور كتيرة، ممكن عادة الأعراس الأفراح المصاري، ممكن نقول عادة فنجان القهوة اللي ممكن واحد يلو حق بس بفنجان قهوة ممكن بتنحلوا، هاي ممكن عادة غلط، في كتير شغلات احنا بنحاول نغيرها ما نطلعش في إيدنا انه نغيرها، ممكن عادة انه البنت دائما هي المظلومة مش لازم تاخذ مساحة، واحنا تعودنا لازم البنت هي تضلها في البيت او هي تشتغل بس لازم يكون في حدا قائد هو اللي يقود هاي البنت، ما بصيرش ان هي تتحمل مسؤولية، ممكن هذه غلط لان هالايام البنات بيقدروا يعني يتصرفوا هم لحالهم كتير شغلات، امور كتيرة احنا يعني نعملها في حياتنا واكيد احنا بنقول يا ريت انها تتغير وبرضه مش قادرين احنا نغيرها. نشوف مع بعض اذا حابين تشاركونا في برنامج اليوم، إن كنت حابين تبعثوا لنا كومنتات على السوشيال ميديا منها صفحة الفيسبوك صفحة راديو حياة، وكمان رقم البرنامج 2379143 ممكن ترافقونا تحكوا معنا باتصالات نتناقش فيها مع بعض، ممكن كمان تحكوا معنا بأي مواضيع تانية حابين تقترحوها تحكوها، أشياء عجبتكم أشياء مش عجبتكم ممكن نحكي مع بعض ببرنامج شو في ما فيه، وإحنا معكم متواصلين وخليكم معنا.

عنا تحية طبعا من أم العبد بتقول مساء الورد لنا وللمستمعين سعد هالمساء. وفاء محمود بتقول مساء الورد والفل والياسمين ويسعد مساكي يا رب. وأبو علي مسيمي بمسي علينا ويسعد مساك وإن شاء الله أمورك تمام التمام بهاليوم.

بالبداية أبو علي مسامي بقول إدمان النت، فعلا إدمان النت مستمعينا مشكلة صارت، الواحد مش قادر يتركه، ممكن عماله بقضي وقته بأشياء فاضية أو عماله بتطلع على يعني أخبار ممكن تكون مش صحيحة، أو ممكن بتبع على الناس شو بكتبوا أو هذا طبخ، أو يعني كتير شغلات صارت تخلينا في بعد بيننا وبين بعض بالبيت أو حتى بالشغل، الواحد بيشتغل له شغلتين تم فاتح على الفيسبوك، بتحس الواحد ممكن مع الأيام أو مع الوقت صار عنده توحد، مش قادر ينفصل عن الإشي اللي منزق فيه اللي هو هذا الجوال، ممكن لو ضيعه أو تركه ساعة يحس إنه هو بعد عن كل العالم. ففعلا انه ادمان النت هو مشكلة كتير كبيرة يا ابو علي، صار علينا وعلى اولادنا، يعني مرات صرنا ما نركزش على اولادنا كيف عايشين اولادنا من وراء قضية ادماننا وادمان النت. مستمعينا

إذن مستمعينا شو في ما في معكم على راديو حياة، وأكيد إحنا معكم متواصلين مستمعينا. وموضوعنا لليوم عن يعني حالة العادات اللي إحنا ممكن من مارسة وعارفين إنها غلط وحابين نغيرها ومش قادرين نغيرها. مستمعينا ما بعرف وفاء محمود عم تكتب شغلة تناول المضادات الحيوية عند الإصابة بالإنفلونزا، ما بش عارف يعني ممكن هاي الكومنت مش لقلنا أو مش عارف إيش الموضوع اللي إحنا يعني كاتبينه. فكل التحيات، احنا مش هذا سؤالنا او ما بعرف، يا ريت توضحينا اكثر بالكومنت اللي انت بعتيها. اذا حاب يتواصل معنا على الهاتف 2379143 مستمعينا، وطبعا صفحه الراديو حياه على الفيسبوك بتقدروا تتواصلوا معنا وتكتبوا كومنتاتكم مستمعينا.

نروح للطقس مستمعينا وأحوال الطقس. بما أن اليوم كان في ارتفاعات خفيفة وطفيفة، بكرة الاثنين مستمعينا في انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وراح يكون الجو يعني خريفي عادي وتسود أجواء. الجو راح يكون فيها غيوم اليوم، إذا لاحظنا الشمس موجودة بكرة مش راح تكون الشمس مرافقتنا مستمعينا، راح تكون الأجواء إذن غائمة، ويعني ممكن يكون في بعض زخات من الأمطار المحلية في ساعات المساء، راح يكون الجو برضو فيها شوية برودة. كمان يوم الثلاثة في ارتفاع راح يكون غير يوم الاثنين، إذن الاثنين راح يكون انخفاض، أما الثلاثة راح يكون في ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وراح تكون حول المعدل السنوي. وبالنسبة بالليل راح يكون الجو منعش وخرج قاعدة مستمعين. الأربعاء ما فيش تغير يذكر على درجات الحرارة، راح يكون في يعني الجو راح يكون خريفي عادي بس راح يكون الأجواء لطيفة وفيها شوية ارتفاعات. والخميس كذلك في ارتفاع، والجمعة ما فيش تغير يذكر على درجات الحرارة يعني فيها شوية ارتفاع وراح يكون شبه صيفي يوم الجمعة. والسبت في ارتفاع كمان طفيف على درجات الحرارة، رح يكون الجو يعني صيفي وشوية حرارة رح يكون مرتفع. هذا يوم السبت القادم مستمعين، هاي الأيام اللي راح ترافيكم. بس اليوم الوحيد اللي فيه انخفاض درجات في الحرارة هو بكرة، وممكن يكون في شوية أمطار مرافقتكم مستمعينا. إذن معكم إحنا في برنامج شو في ما في، بتقدروا تشاركونا على هاتف 23791 43، وعلى صفحتنا أكيد على صفحة الفيسبوك تقدر تبعتونا، تكتبوا لنا الكومنتات مستمعينا.

مين معكم أكيد مستمعينا في برنامج شو في ما في، وعنا مساء من قسوم بمس علينا ويسعد مساك يا قسوم الحبيب. يعني عملنا مداخل على الهاتف 2379143، وسؤالنا بحلقتنا لليوم شو اللي تعودنا عليه هو بالأصل كان غلط. يعني في عادات كتير عنا لهلأ من مارسة وهي غلط ومش عارفين، لأن العادات والتقاليد هيك بتقول، فمش عارفين نغيرها. نشوف شو في عندكم آراء ومشاركات مستمعينا، وأكيد احنا متواصلين معكم.

0: خلينا ناخذ اتصال مستمع نقول مساء الخير.
1: الله يسعد مساك مثل المستمعين مثل المتابعين مثل راديو حياه.
0: يسعد هالمسيره
1: يا اخويا رايد. شو هالمفاجات اللي بتعملوا لي اياها عمالكم؟
0: الله يسعدك، هذا من ذوقك. شو اخبارك؟ كيف انت؟ طمنا عنك.
1: لك حبيب قلبي، الصبح فادنا امي انغام لا نفت غالي يا رب العالمين، هلا فادنا اميره خير ان شاء الله.
0: لا انغام باجازه
1: يا سيد، الله يسر عمرها.
0: أميرة كانت الصبح فاليوم أنا المساء، فممكن لأنها تعبت اليوم فراحت أخذت إجازة. يعطيها العافية
1: إن شاء الله، الغيب خير يا رب العالمين.
0: قسوم لو قلت لك يعني شو في، يعني في عادات احنا تعودنا عليها وكان بالاصل هي غلط، زي ايش انت
1: والله
0: بتشوف؟
1: والله احنا كل النت هذا اللي احنا عمال نتعامل فيه كله غلط بغلط، عشان نستخدمه صح ولا بنستعمل الكلام اللي بدنا نكتبه صح. بنستخدم على شغلات يعني هبل بهبل. هلا في ناس بيستثمروا النت لمصالحهم الشخصية، عن مثلا عندي تجارة عندي شيء بقدر اشتري شغلات فيها عوطري النت.
0: نعم.
1: يعني انا بستفيد فيه، اما بدي امسك النت ابعت صورة وارسل صورة ولا اعمل شغلات دوشة ومشاكل فيها وشبهات، يعني حرام الواحد يستخدم النت،
0: يعني تضيع الوقت على النت. هاي الاشياء اللي خلص اصل الواحد، ما هو المشكله مش قادر يتركها، بيمارسها غلط بس ما بتركهاش.
1: شوف اللي عنده اراده بتركها. لا مثلا انا صار اسبوعين تقريبا ثلاثه ملك بشغل صح، يعني التليفون عندي لما اروح على الدار بلاقي البطاريه عندي تقريبا 45 46 48 50. لا من اول كانت 10 معي، يعني انتهيت بشغلي استغنيت عن النت استغنيت عن التليفون، يعني بحكيش للمكالمة الضرورية اللي بحاجة إلها. بعدين النت قطع صلة الرحم بين الناس الأهل والمحبين وشغلات زي هيك.
0: صحيح.
1: يعني هلا لما بدك تشوف أختك ولا تشوف بنتك ولا تشوف حدا قريب إلك، خلص ما بتفتح كاميرا، هي سيدك هي ستك هي قريبك هي قريبتك.
0: نعم.
1: يعني هي اللي صار عندنا، اللي يعني هو لصالحنا وهو ضدنا بنفس الوقت.
0: صحيح، اللي بيقدر يستخدمه صح بيقدر، والمشكله انه احنا يعني الاغلب صار مجرد انه ماسكه وعماله بتبعه بشوف على احوال الناس واخبار الناس
1: يا ريت اذا بتتبع
0: وفي شغلات مش مهمه كثير راح لما امارسها.
1: اذا بتتبع احوال الناس فيش مشكله، اتبعش على شغلات الفاضية الفارسة اللي ملهاش قيمة. يعني هلا يطلع بالباصات الكبرى تقريبا في 20 او 30 باص اغلبهم في شبكات نت، يعني تخيل لما توصل الدار 2-3 كيلو بتستغنيش عن النت، بتصير تكبس وبتصير تفاسد. وبعدين اغلب الاطفال اليوم كليتهم معهم على الجوالات نت، يعني بخبي مصروفه بخبي حاجته بس عشان يشحن شريحة النت 20-25 شيكل.
0: نعم نعم صحيح.
1: يعني ادمن ادمان غير شكل، يا ريت ادمنوهم على شغلة تكون مريقة لهم، يعني هي ستك هي خالتك هي عمتك هي ابوك هي اخوك هي قريبك، يروح شوف ستك شو بدها، يعني شغلات فاضية ما لهاش قيمة. ابعدونا عن الدين، ابعدونا عن كل شيء. يعني هلا انت قاعد فاتح البنت وتحضر مسلسل بعد المغرب بتروحش تصلي، بدنا بتمك نتبع في في الفيديو اللي بتحضر فيه وبتروح عليك الصلاه او بروح عليك موعد مهم. هي صحيح. المشكله تاعتنا يعني لو بنستخدم صح ما بصير فينا اللي بصير.
0: يا سيدي الواحد ان شاء الله انه كيف يقدر يرتب حاله واموره، ليش لا؟ مش غلط يستخدم، بس انه مش كل وقته طول وقته، يعني الواحد ماسكه اكثر من ما انه يستفيد من حياته او بشغله، بتحس انه بضيع 10 ساعه 12 ساعه على الجوال، وكل اللي بيعمله بهاليوم كان ساعه واحده مهمه والباقي كله على الجوال.
1: فيش فايده.
0: نعم.
1: يعني هلا مثلا بشتغل شباك ولا بشتغل باب مثلا، في ناس مثلا بدهم شباك زي ابراهيم الله بقول ابعث لي صورته، يعني هاي فايدة استفدت فيها. بعدين نتلا منيح لمعظم الشوفيرية بعطوك أحوال الطرقات بعطوك شغلات، يعني في 70% فايدة منيحة. وبنمسي على خالتنا من محمد وبنمسي على مرام عمران، والله يسعد قلبك ويسعد قلب الجميع، وبنمسي على أبو علي بسامي وعلى رافع شاهين وعلى عيد شعب اللي زمان ما سمعناه.
0: يسعد مساه.
1: الله يسعد قلبك حبيب قلبي يا رائد ويحب لي اياك يا الله.
0: يا هلا، اهلا وسهلا فيك، يا هلا شرفنا، يعطيك العافيه. طيب خلينا نروح لكومنت عنا من محمد ملك الحروف بوليس عد مساك. يا طيب يمكن من أكثر الأشياء اللي تعودنا عليها وهي بالأصل غلط إن نعتبر السكوت عن الغلط احترام ونعتبر عن الحزم قسوة ونعتبر التعبير عن مشاعرنا ضعف. وتعودنا كمان على إنه الكبير دائما معه حق وإنه الاعتذار يقلل من قيمة الشخص وإنه هيك الناس بتعمل. مبرر كافي لأي تصرف يعني وارد من العمل اللي تحكي فيه في كلام يعني الصحيح وفي أشياء يعني إحنا بنعملها وبنمارسها لأنه هيك إحنا تربينا هيك تعودنا. ممكن بعد فترة الواحد براجع حاله يقول أنا ليش هيك بعمل هاي الشغلات وهي عمال يعني مش بالضرورة أن أعملها لأنه في حق لازم أخده مش بالضرورة كل شيء أنا يعني لو كان قدامي كبير هو غلط مزبوط أنا بحترمه بس لازم أقول له أنت غلطان أو كذا يعني هذا ما بقلل قيمة الاحترام. أنا يعني أنه أنا واجهت هذا الإنسان الكبير في تصرف كان غلط منه مزبوط أنا بحترمك بس هون في موقف منك أنت تصرفت غلط لازم يعني أحكي لك أنه هون في نقطة أنت غلط فيها مش غلط. فكل احترام للكومنت اللي تبعتها. نجات أبزنت بتقول يسعد مساك زمان تعودنا ننظف الأدنين بعواد القطن وهذا غلط المفروض إنه يكون بواسطة بشكير وأيضا تعودنا نشرب وإحنا واقفين وهذا غلط المفروض عند الجلوس شرب المي وعلى دفعات وأيضا أثناء العطس المفروض نضع الكم عند العطس وليس نضع اليد على الفم وهاي كمان نحسبها صحيحة لكن عادات خاطئة. ويسعد مساك ومساكي طبعا الأشياء الصحية بتحكي أنت بشغلات صحيحة وإحنا متصرفت بتصرفاتي كانت غلط صحيح وكل الشكر وتحيات لإلك.

من أغنية هاني شاكر والتكلم مستمعين، أكيد إحنا مكملين معكم برنامجكم شو في ما في، والساعة حاليا الساعة 4:27 دقيقة. إذا موضوعنا لليوم هو شو اللي تعودنا عليه هو بالأصل غلط. الحابب يحكي معنا هاتفنا هو 2379143، وطبعا على صفحتنا على صفحة الفيسبوك تقدر تتواصلوا معنا وتكتبوا كومنتات بموضوع حلقتنا لليوم مستمعينا.

الأخبار اللي عم توصلنا هو يعني تساؤل على سعر البنزين، بما أنه الانخفاض في إسرائيل بقيمة نص شيكل يعني 50 أجورة الليلة، فهناك تساؤل أنه بحسب ما يعني عم تحط الصحيفة أنه إذا يعني رح يكون في انخفاض عندنا كمان مماثل، بما أنه السعر نقول الوقود والمحروقات رح تنخفض بقيمة 50 أجورة، فهل رح يكون عائد لإلنا هون عنا بفلسطين هذا الانخفاض رح يتم؟ مستمعين، إذن إن شاء الله إنه يكون في انخفاض على سعر البنزين، بما أنه في كان يعني ارتفاع عالي هذا الشهر ببدايته، ففي انخفاض 50 أجورة يعني نص شيكل. الليلة طبعا ببين أكثر الأمور مستمعين، إذا كان في رح يكون عندنا هون بفلسطين انخفاض مثل ما رح يكون انخفاض في الداخل الإسرائيلي.

0: الواحد يعني ما بيقدر انه يعني هنقوت الكبير اللي متنقطه انه يقدر يرده, او انه يعني هاي اللي يقول انه لو الواحد يعني على يعني على قد قدرته, يعني مش ما انه الواحد منقطش انه بيقدرش انه يعني ما بيقدر انه يعني يكون مستحي وكذا. هلا انا على الهواء, انا على الهواء شهد على الهواء شهد, اهلا وسهلا يعطيك العافية. فكنا نحكي على يعني بنحكي عن عادات شهد. تفضلي شهد, تفضلي تفضلي تفضلي مع ناخذ رايك برضه بالموضوع. نحكي عن العادات اللي احنا تعودنا عليها وهي عادات غلط. كان منا يعني في مداخله بتقول انه عاده تنقوط, انه مرات بتكون غاليه, انا بتنقط في شيء مرتفع ما بقدر ارد اعاود انه انقط او كذا, فبستحي وبخجل ما باجي على العرس لانه انا مش قادر انقط نفس النقط اللي انا اعطاني. فاحنا شهد ولا شيء يعطيك العافيه. برضه انا ما قالوا ليش انك يا شهد انك جاي, ففكرت انك مش فأنا لما شفتي هاي رائد وكذا
1: ما شفتكاش بعدين مع أميرة, فبالعادة أميرة ورائد, فما شفتش أميرة موجودة فقلت أكيد مش على الهوا يعني مخطر ليش.
0: فإحنا في عادات كتيرة إحنا بنمارسها وهي بتكون غلط وبنحاول نغيرها, ما بنقدرش نغيرها
1: صح, بتلها موروث اجتماعي يعني للأسف الشديد. هي الفكرة أنه مثل ما أنت حكيت أوقات بتكون هاي العادات صراحة مرهقة اجتماعياً لإلنا وبتستنزفنا كمان. فلما بيجي الموضوع مثل النقوط مثلا, فأنت بتستحي انك انت ما تقدر ترده بنفس القيمة, فبتصير تقول شو ممكن يحكوا علي او انه هو اعطاني هالقد فلازم ارجع لهم هالقد. هلا انا بالنسبة لي صراحة ما يعني بالنسبة لي بشوف انه الدنيا يعني خاصة يعني مثلا الدنيا لو بدنا نيجي نحسبها اليوم مش مثل الدنيا قبل سنة ولا قبل سنتين ولا قبل بثلاث سنين. فمثلا انت يمكن بثلاث سنين نقطني مثلا مبلغ كتير كويس, انا اليوم بظل الظروف الصعبة ما رح اقدر ارد لك اياها خلينا نقول على سبيل المثال بنفس القيمة, لانه الظروف احنا بتتغير عمالها والوضع كل ماله بيصير اقتصاديا اصعب, فمو شرط اني ارجع ارد لك اياها بنفس القيمة اللي انت اعطتني اياها قبل ثلاث اربع سنين صراحة, وكان الوضع احسن يعني طبعاً. اقتصاديا على الجميع
0: يعني هاي واحدة من الشغلات. بس ممكن الواحد يقول مثلا عادة نقول وقت ما الواحد يقدم المهر يعني هاي برضو الواحد إذا أنا حول خمسة مشان أشوف حالي ستة وسبعة هاي برضو على
1: حسب علمي ولا لا
0: إدمت يعني هذا صار أطرى سعر حاليا صار
1: هذا كتير أقل إشي يعني
0: فهاي شغلة. عادة إنه شرب الفنجان القهوة بتكون في مشكلة كتير كبيرة وعظيمة وواحد ما خدش حقه خلاص يلا نقعدنا بفنجان قهوة, فالواحد صار إنه صار يعمل بقول لك ما هي يلا بعمل شو اللي بدي اياه, ما هي بفنجان قهوه بتنحل
1: تنحل صحيح.
0: برضو يعني هاي من العادات
1: من العقاب اساء الادب فهم بتصفح.
0: في عادات كثير احنا تربينا عليها وهي غلط
1: مش صح.
0: الميراث مثلا انه البنت ما فيش لها لانه
1: لوقت كثير قريب كانت المراه محرومه من حقوقها هلا موجود في الميراث ولهلا
0: ما هي بكره تتجوز جوزها باخذ كل شيء لا بديش اعطيها مش يعني في هيك ناس بتفكر
1: او برضو. حتى اذا هي بتورث ورثه منيحه من اهلها فبيحاولوا يجوزوها لحد من العيله عشان تضل المصاري جوا العيله مثلا يعني صحيح. فهي طبعا عادات مش كلها صحيحه يعني بتهيئ لي اوقات شوي الزمن عم بيساعد انها تتغير والعقليات بتتفتح اكثر صارت ما بحس انه مش او كمان برضو بضل في مناطق معينه لسه سائده هاي العادات وانا بستغرب من هذا الاشي يعني يمكن لان الواحد عايش في مكان تاني او يعني مش بمكان تاني احنا بنفس البلد بس من منطقه الى منطقه اخرى تختلف يعني العادات ومدى صار اللي هي التقبل والانفتاح انه يتقبلوا تغيير فكرة تقبل هاي
0: شغلة إنه البنت والشغل
1: مثلاً
0: يعني في كتير شباب بحبوش يشتغلوا بالشغل مع البنات زائد إنه بالعيلة بقول لك شو البنت روح تشتغل حتى لو بأشياء حكومية ما بحب أو كذا لأنه راح تشتغل مع شباب وتشتغل مع كذا وراح تحتك فيهم أو يجوا ناس اللي بدهم يأخذوا شغلة أو يعني راجعوا على شغلة كيف بدك تحكي معهم هذا بده يطلع عليها وكذا لهلأ موجودة هذا الحكي
1: أو دايماً لما يجي تزوجها بقولها بشرط إنك تترك الشغل أو ما تشتغلي. فكتير بنات اليوم مثلاً لما بتيجي تقعد مع الشاب فبتقول له لا انه انا عندي شرط انه انا درست فبدي اكمل عملي, ومع العلم انه اليوم انت لو بدك تيجي كمان للظروف بدنا نرجع اليوم المراه والرجل يا دوبهم اثنين يشتغلوا يفتحوا اصلا البيت يا دوب
0: يا دوب
1: بالضبط. وفي على فكره للعلم انا بشوف صراحه حالات قدامي مجتمعيا في كتير لما بيكون وهذا مو عيب على فكره يعني لما هو اذا بده يضل الشاب اللي يعني وضعه برضه محدود وعقد حاله انه والله قاعد يستنى انه يغنى عشان يقدر يتزوج مشكله. فانت ممكن ندور انه على بنت انها قادره انها تسند هي وياه البيت
0: ساعده مش عيب
1: ومش عيب مش يعني عيب. هو بقول لك بدور عليها لانها موظفه لا هي الفكره انه ما هي الحياه يعني مساعد. مش مش

0: سهلة اليوم الحياة جد مش سهلة. وتاني إشي إنه طالما هي ما عندها مانع إنها تشتغل وتكون ينفتح هذا البيت بجهودهم هم اثنين فمو في ما دخلنا يعني بالنهاية ممكن أنت تقبلها غيرك ممكن يقبلها عادي وتكون يعني حياة فيها نوع من الشراكة وقمة في التفاهم
1: يعني تختلف. في كمان شغلة شهد شو راح تجيبي شو محوشة ببطنك بنت خلص بتعوضيها بولد يعني عندنا شغلة الولد
0: الذكورية هاي في المجتمع
1: يعني
0: صحيح
1: يعني برضو عادة انه لازم يكون الولد موجود
0: او حتى لما تطلع حامل بولد او يلا خلصت اللي عليك هلأ شو ما تجيبي بعدها مش مشكلة يعني
1: شو جبتو شو حوشتو لسه لهلأ يعني يعني هاي شغلة
0: اسئلة خاصة طبعا اسئلة خاصة
1: وشغلة انت شو راتبك كمان مزعجة
0: هاي
1: لازم يعرفوا شو راتبك برضو هاي شغلة
0: ومعشان يقيسوا صح يعني شوفوها بتصرف منيح مثلا يعني فبدهم يقيموا يعني يشوفوا مكفرة موفية معها ولا لا أو مثلا حاطة أولادها بالحضانة طب إذا هالقد بتدفع للحضانة الفلانية اللي سعرها مثلا عالي طب بهاي قديش يكون راتبها فبدهم يحسبوا لنا شوي ضبطوا الحسابات شوي
1: خلص احنا هيك شو مشكورين لك يا شهد على حضورك احنا مش بس نخلص برنامج بنسجل ان شاء الله
0: خلص ولا يهمك
1: بالعكس مداخله حلوه وانقذتيني لانه انا دائما متعود في تنين يكون معي على الهواء الواحد
0: بس حاله شوي صار في واحد صعب
1: اول مره في زمان مش طالع لحالي فشوي هيك عمالي بلملم حالي شوي يعطيك العافيه مشكوره اذا المستمعين احنا مكملين برنامج شو في ما في واكيد يعني الحب شاركنا على 2379143 وعلى الفيسبوك نجاة بتقول من العادات زمان دخول بيوت الأقارب أو الأصدقاء دون موعد مسبق وكان بسبب إحراج الآن أصبح عند زيارة باتصال مسبق وهيك بلغي عادة إنه إذا الواحد بنحرج إنه يكون عليه شغلة أو مش قادر أو ممكن البيت يكون مش منظف يعني أنت بتيجي وكذا يعني هيك وجهة نظر طبعا ريم بتمس علينا يسعد هالمسا طبعا إحنا معكم بالبرنامج ويسعد مساكم من ما كنتوا عم تسمعونا

تحتمل مشاركة مستمعينا من أجداد. دول من العادات أيضا مقارنات بين أولاد العيلة والأصدقاء، مثلا شوف ابن عمك شو عمل أو ابن صديق أبوك، وهيك عادات بتدمر ثقة الشخص بنفسه وبتبني غيره وحقده. في منه كلامك إنه دائما أنا بقرن، يعني دائما بقرن النجاح اللي حوالي وبعد عاير أولادي، أو يعني انه شوف او ابن اخوك ابن اختك هي صاحبي هي كذا انت وانت. طبعا صحيح اللي عم تحكيه، وكل الاحترام لهالمشاركه.

كاملين اكيد معكم مستمعين وتحياتنا لكل عم يسمعونا ان كنتوا بالسيارات بالاماكن العمل بالبيوت. احلى تحيه لكم مستمعينا. وقناه كان بتقول ان التحضيرات الامنيه والاستخباريه في اسرائيل ترجح بعد استجلاء التحقيقات مع مساعد التيار العماني انه عمل كمنفذ منفرد دون توجيه تنظيمي مباشر. مستمعينا

أنه مستمعين هو يعني الزيتون وموسم الزيتون. المفتي يدعو المزارعين لإخراج زكاة الزيت والزيتون النصاب ب 653 كيلو جرام من الحب وما يقابله من الزيت والزكاة، 10% للمروي بماء المطر و 5% للمروي بوسائل الري. مستمعين معكم مستمعين على راديو حياة، شو في ما في، والحابب بيشاركنا على الهاتف 2379143. احنا طبعا مستمرين معكم بموضوع حلقتنا لليوم، واحنا حكينا موضوعنا لليوم هو شو اللي احنا تعودنا عليه وبالاصل غلط. مستمعين

كلنا شفنا الحادث اللي صار مستمعينا البنتين اللي كانوا واقفين والشاب اللي معفط وزاح بهالكوربة وطاير طير ويعني ما بعرف شو هالتهور بالسياق. مستمعينا من الأغلب من الناس السياق عنا صارت بطريقة سريعة, يعني بنتين واقفين ولو تشوف الفيديو كمان مرة وتشوف كيف لف الكوربة وطاير, يعني حتى محاولة البريك ما نوجدت إلا بعد ما طير البنتين ووقف. حالة البنتين طبعا صعبة. هلأ كل شاب بسوق سيارة هالأيام بسوق طريقة سريعة, ما بفكر بالناس اللي حواليه ولا بفكر في أهله ولا بفكر طبعا بحاله. بما أنك يا جماعة الخير أو اللي بسوق بتهور مش سألين على حالكم, يعني أعرفوا أنه في أهل يعني بيستنوكم تروحوا سالمين, أعرفوا أنه في برضو ناس نازلين في بيستنوهم أهاليهم يروحوا سالمين لأهلهم. يا جماعة الخير سوقوا شوي شوي مش بتهور, مش كل واحد سأ سيارة جديدة خلاص بيعتبر حاله الشارع له لحاله. سوقوا شوي شوي, سوقوا بسلامة. ما بعرف واحد يعني كل يوم شوف حوادث يعني كتير واحد يعني بحزن عليها. يعني أنا بصراحة تأثرت في هذا المنظر اللي شفته, البنتين اللي وقفات بيحكوا مع بعض والأخ يعني مكورب كورب تلوش سنتريلا بسوق, الأخ مكورب وماشي ولا محاول يتطلع. يعني الله يسامح الناس, يعني الأب والأم اللي بعطوا أولادهم سيارة يفهموهم مليون ألف مرة إنه يسوقوا شوي شوي مش بهالطريقة هاي. والله يعين الناس.

قبل ما أودعكم مستمعينا يعني من الأخبار الحلوة، جامعة النجاح كالعادة وكل سنة هي بتتربع على عرش الجامعات الفلسطينية، وبتصنيف جديد جامعة النجاح تتربع على عرش الجامعات الفلسطينية وتتقدم عالميا في تصنيف جديد. مستمعين كل احترام لجميع يعني جامعاتنا برغم الظروف الصعبة والوضع السياسي السيء، إلا أنه جامعاتنا وأنا بختفر دائما جامعة النجاح هي دائما يعني رقم واحد بفلسطين، وإن شاء الله دوام تفوق لجميع جامعاتنا. مستمعين لهون احنا وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج شو في ما في، إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم رح نكون مع بعض في حلقة جديدة وموضوع جديد، وكل احترام للي شاركونا واللي مشاركونا واللي بيسمعونا على راديو حياة. يسعد مساكم إن شاء الله، بقية نهار جميل وسعيد عليكم مستمعينا، سلامات وباي.

0: شو في ما في
1: نابلس، وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى، و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودير الكرمل وحديقة البهائيين.
2: وحيفا من هنا بدأ وأحمد سلم الكرمل وبسملة ندى وزعت بلدي والمنزل.
3: إنها الخامسة مساء الآن. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يترأ ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يترأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحد غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يترقى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سل التاريخ والأيام، سل المسارح والأنغام، على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.
2: انفرجت الستارة الآن، وحي الحاضرون أم كلثوم، واستعدت الفرقة الموسيقية، وسنستمع الآن إلى أغنية دليل احتار.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
2: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: نابلس أخي.
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: حياة اف ام اغنية
1: يو واتس
0: اب موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

تسمعون حياة FM.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا. الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: إنها الثامنة مساءً.

listeners. You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح راديو 1 1 1

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: لعبة.
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
5: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: التاسعة مساءً الآن.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن.
2: المواطن هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: بابها في لبنان كأنه بيت واحد، كله أهل والدبكات بالشقارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: أغاني التسعينات من كاسيت مع أغاني التسعينات على حياة اف ام هواها نابلسي هواها نابلسي.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: قال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة التاسع عشر والثامن عشر. وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم. مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات. كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد، والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها. فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد، تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة، وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته. يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: شوفي ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة والهو.
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
2: الله الله. 1-0
1: حبيبي
2: يلا

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

وعدت أنت من الدخول يا حبيبتي عليّ.

فوق مد الجبر. القلب لا يزال في إقامة الجبر.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.